لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: طيفك.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: من قلب الايقاع ونبض الاغاني وسحر الكلمات، بحرين اف ام توصل لك اجمل احساس. بحرين اف ام على هواك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين FM على هواك.

0: في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

أم نسيت إحساسي والعشرة وكل حلم من الأحلام على قلب البخت يشرى.

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكروا.

مهما كانت أغنيتكم تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم. الله يا

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
2: لما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطة فراقك وطيفك.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
6: بحرين FM على هواك.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

بسطوا معنى الفرح. خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: جديد الفنانة عهود لا تبرر
1: لا تبرر لا تبرر دامك الهجري مقرر عزتي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
1: لا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطة فراقك وطيفك.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

من احلى التحف وانت في ابهى قضيه ما تحملها ملف ملف ملف ملف انت اغلى اسم يا خالد

جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: الأزقر
1: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللي.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745978. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما

يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، نحي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أيوة غادة وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة وحين بسمع الإذاعة بشوف شهست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء أغير مودي أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا شرايكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: اليوم والحلقة الأخيرة من برنامج بعد العصر. البرنامج
1: اللي مستانسة ولا زعلانة؟
0: لا والله زعلانة نايلة.
1: ليش مستانسة؟
0: لا يعني شوفي أنا يعني أحاول أبين أنه أنا مستانسة لكن يعني صراحة بشتاق
1: صح راح نفتقد البرنامج
0: فريق العمل والمستمعين وهذه، لكن إن شاء الله تكون بداية خير لنا إن شاء الله حتى عقب إن شاء الله،
1: وحتى يعني قعدتنا حق العصف الذهني اللي نسويه مع فايزة ونقعد بعد البرنامج ونفكر شنو موضوع باكر وشنو موضوع عقب باكر. أصدقاء البرنامج وفايزة أكيد
0: فايزة اليعانة بعد ترى اليوم يعانة
1: اليوم قبل البداية هي قررت واعترفت يعني كأنها تقول إذا سرحت خلاص أنتوا عارفين السبب. أكيد مستمعينا إحنا يعني راح نكون معاكم اليوم 31 أغسطس وغدا بإذن الله تنطلق دورة برامجية جديدة من إذاعة البحرين ونخبة مميزة من مذيعين ومذيعات إذاعة البحرين، إن شاء الله يكونوا معاكم في أحلى البرامج. وإحنا في حلقة اليوم يعني الطرح خفيف وجميل فاطمة اختارتها طبعا لأن فاطمة شوي عندها اختصاص في هذا الموضوع.
0: يعني مع اللي عقب بنشرح شنو تقصدين بالاختصاص. خلونا أول شي نهديكم مستمعين تحياتنا من الإعداد والتقديم نايلة الروعي وفاطمة محمد ومن الإخراج فايزة عبدو. لا تنسون مشاركاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: أكيد المشاركات إذا إحنا ننتظرها، واليوم راح نكون معاكم في موضوع الأمثال الشعبية. بس قلت اختصاص فاطمة قالت بعدين نشرح شنو الاختصاص. فاطمة من الأشخاص المحبين جدا للأمثال الشعبية ودائما في كل موقف أو حدث عندها مثل يناسب اللي قاعد يصير، فيعني اقترحوا عليها بعض الزملاء أن هذا موضوع وايد حلو للطرح. إحنا اليوم نبي نسمع منكم شنو الأمثال الشعبية اللي تحبونها أو اللي تقولونها بكثرة وتحسون أن هي تخدم أغلب المواقف اللي إحنا يعني نواجهها. وعلى فكرة يعني هذا يعني مجال يعني موضوع الأمثال الشعبية فاطمة بس تبتدين تبحثين وتطلعين فيه تحسين أنه هو يختصر عليك يمكن فقرة كاملة وساعات من الحوار.
0: صحيح هو كله كلمتين ولا ثلاث
1: بالضبط ساعات يعني يكون ثابت ومقصود وفي حكمة ويقفل الحوار والنقاش.
0: صح وهذا اللي احنا نقصده. يعني مستمعين اليوم راح نتداول أو نتكلم حول هذه الأمثال اللي فعلا تحمل قيمة وعبرة وحكمة ممكن ان احنا نستخدمها في الكثير من مواقفنا وحياتنا اليومية. طبعا لو بنتكلم نيلة عن الإرث اللي عندنا المخزون الكم الهائل من أمثالنا الشعبية طبعا اللي تكونت عبر التاريخ، هي في العادة تكون مجهولة يعني المصدر ولكن بسبب اختلاف الأجيال وتعاقبها جيل بعد جيل تكونت هذه الأمثال وأصبحت متداولة من جيل إلى جيل، وما شاء الله لحد حين احنا يعني نتمنى ان الأجيال هذه اللي جات عقبنا ان هي تكون ماخذة يعني فكرة وإلمام بموضوع الأمثال الشعبية في البحرين.
1: فعلا يعني هو موضوع جدا حلو. احنا يمكن تربينا نسمع الكثير من الأمثال اللي تمثل بعض المواقف الموجودة في حياتنا، نسمعها من أبائنا وأجدادنا نرددها في مواقف مختلفة.
0: نعم.
1: يمكن الأمثال الشعبية مو مجرد كلمات لكن تبنى على خبرة وتجربة ونصيحة يختصرها الأجداد في كلمات بسيطة وتكون عادة فاطمة سهلة. يعني سهل تحفظينها. صح. سهل تذكرينها. غالبا ما تسمعينها أول مرة تثبت في الذهن، وأحيانا تسمعين أمثال من كثر ما هي حلوة يعني ودك يصير الموقف المناسب
0: علشان تقولينها
1: عشان تقولين هذا المثل.
0: نعم.
1: فهذا موضوعنا اليوم واتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. سمعيني يا فايزة.

0: للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6. بعد العصر
1: فايزة تقول القريب عليها لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش.
2: أي حلو هذه المثل
1: وحلو هي ما فيها جدة تجري ما ندري
2: تقول معي اللياقة
1: تعترف فايزة على طول.
2: فعلا هذه المثل حلو ويبين لك يعني نيلة لو جريت أو لو تجري جري الوحوش إنه يعني مهما يعني حاولت ان انت تسعى وتركض ورا يعني الرزق اللي مكتوب لك
1: نصيبك راح تاخذه.
2: اي يعني لو كان شوي لو كان قليل نفس الشيء.
1: رغم انه يعني انا قبل شوي قاعده يعني اخذ لفه على بعض الامثال اللي اخترتيها للاعداد. يمكن في بعض الامثال يعني ما فيها جزء من الحقيقه والواقع.
2: صح.
1: مثل خلي اقول لك مثل لأن قبل شوية كنت أشوف يعني في أمثال حلوة واقعية جدا. بس مثلا أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة.
2: أي
1: صدقين هذا يضايقني
2: صدق
1: وايد يضايقني لأن مرات يعني أحس أن الإنسان قادر يبني فكرة وخبرته ويعيش تجاربه الخاصة ومن خلالها يكون عنده مقدار من الحكمة والفهم غير موجود عند غيره اللي يعني
2: ممكن حتى يكون عمره. إيه بس في نقطة نايلة كنت أبي أقولها لك أن هذه المثل أنا يعني أعتقد أنه هو يمكن يستخدمون الأوليين اللي يعني كبار السن مثلا الأمهات اليدات
1: اللي كان يمكن يعني

0: حكمتهم مبنية على خبرة فقط. أيوة. اليوم يمكن دش العلم والثقافة والقراءة والاطلاع والتجارب الميدانية.
1: صح.
0: فإحنا اليوم ما نقدر نقول إن هذا المثل يناسب الوضع الحالي.
1: بس إذا قاله مثلا شخص عود في السن حق مثلا حفيد والله حق ينصحه مثلا
0: هذا يفرق.
1: أي هذا
0: بس عاد لا يجيني أحد أكبر مني بثلاث سنتين ويقول لي
1: لا هذه
0: أفهم منك
1: احنا بعد لا
0: مري أكبر منك بيوم
1: أفهمني.
0: أي هذا ما نبي.
1: إذن مستمعين خلونا نتعرف على المثل اللي تمشون عليه تستخدمونه أو تطبقونه في مواقفكم وفي حياتكم. شاركونا بأمثالكم على هاتف البرنامج 1745256. وأعتقد في اتصال من أم يساف. ألو مساء الخير.
2: مساء النور والنور عليكم
1: يا هلا
0: يا هلا يا ميساف. شلونك؟
2: بخير ربي يسلمك. انت اللي شلونك؟
0: انا طيبه الحمد لله.
2: ان شاء الله
0: احسن. قولي لنا يا ميساف شنو المثل اللي تحسينه قريب عليك وتكررينه وايد؟
2: كل من يرى الناس بعين طبعه.
1: الله. كل من يرى الناس بعين طبعه.
0: ليش تقولينه وايد يا ميساف؟
2: يعني لي احد أوكي ويفرض شخصية ولا يفرض شيء على شخص ثاني إلا طالما ما هو فيه ذي الشيء.
1: صح.
2: يعني لا توقعين من واحد خبيث بيقول لك أنت طيبة. بيقول لك أنت خبيثة.
1: إيه لأنه هو يشوف نفسه فيه.
0: هو من داخل ما عنده نية طيبة.
2: صح.
0: حلو يا
1: وشنو بعد مياساف إذا بسألك عن أكثر مثل يعني تسمعينه مثلا من محيطك من مثلا من الأهل من أصدقاء من معارف في يعني كذي أمثال تذكر
2: يعني في الأيام دي والأوقات هاي في وايد أمثال ترى إحنا نتدور ولا في حياتنا وإحنا من غير ما نستوعبها ترى نهوى مثل
0: مثل يطري على بالك شيء؟
2: لا والله تبين الصاج
1: بس الأهم شيء اللي
0: فاطمة مجهزة القلم لأن تبي تسوي أبديت على الداتا الموجودة عندها.
1: بس ما شاء الله يعني أنا هذه شوي كان رايح عن بالي المثل اللي قالت مياساف كل من يرى الناس بعين طبعه.
0: هذا يختصر يعني أي شخص ممكن يعني يطلق عليك اتهامات على طول. أي
2: وفي الحلم الدول مثل ما نقول إحنا باب النجار مخلوع.
1: أي صح صح باب النجار مخلوع بعد هذه مثل حلو. وشنو معناته ميسر تعرفين معناته؟
2: معناته انه انا اقدم نصيحة حق مثلا فاطمة واقدم لك انت النصيحة وانا ما
1: استفيد وانسى روحي
2: باب النجار
0: يعني هم هذا بعد حرام يعني ممكن الواحد ينصح غيره لان عنده المقومات انه يحسن بينما هو يعني قد يكون فاقدها. شكرا لك يا ميسر. شكرا لمشاركتك.
1: حياك الله. أمثالنا وايد يعني ترى نسمعها كنا من أمهاتنا من آبائنا من جداتنا وفعلا ترى يعني تناقلناها جيل عن جيل يعني. صح. انت ما عليك ساعات الواحد هيك صغير في السن لكنه ما شاء الله مخزونة من هالناحية.
0: صح.
1: الأشياء ذي اللي هي صارت موروث يعني.
0: أي نعم.
1: ثقافي مثلا حق وفعلا ترى الأمثال تعبر عن الموروث الثقافي لأي ديرة لأي مجتمع
0: فعلا. ويعني يمكن مثل ما قلنا في أمثال تختصر علينا الكلام.
1: صح.
0: وتكون يعني بحد ذاتها إجابة. مثل ما قالت ميساف كل من يرى الناس بعين طبعا.
1: نعم.
0: عاد هذا شخص ممكن يقول أنت فيك وأنت سويت وأنت ويكون أنت يعني خلاص ما تبي تجادل ولا تبي تناقش فتقول كل من يرى عش يصير عقب. إحنا مو مسؤولين.
1: إحنا مو مسؤولين حق على النتيجة. إذن مستمعينا متواصلين معاكم إن شاء الله لغاية الساعة 5 وموضوع اليوم عن أمثالنا الشعبية. هذه الخلاصة من التجارب والخبرات اللي تقدم للأجيال. هذه الأمثال اللي تعكس ثقافتنا وثقافة مجتمعنا البحرين تحمل الكثير من الحكم ومن المعاني الجميلة. ونفس ما قلناها الأمثال تكونت أو صارت نتيجة عدة عوامل. من أهم هذه العوامل مستمعينا علاقة الإنسان بالبيئة اللي دار مدارة. وأعتقد في اتصال
0: يعني قبل لا نأخذ الاتصال بس قلتي فاطمة أن هذه الأمثال الشعبية هي موروثنا الشعبي البحريني اللي احنا نعتز فيه ونأمل دائما أنه يظل باقي. يعني احنا

0: حتى لما نكرر بعض الأمثال يعني خلاص تصير معتادة وسط كلامنا تلقائيا صح. عيالنا ياخذونها منا.
1: نعم.
0: وهذا موروث، الأفضل أنه ما يندثر ولا ينتهي، تناقله يحفظه. الجميل بعد أنه يعني في تقارب وتشابه في الأمثال الشعبية بين دول مجلس التعاون.
1: صح.
0: يعني المثل البحريني ترى يمكن هو نفس المثل الكويتي، المثل الإماراتي،
1: وممكن باختلافات جدا بسيطة في بعض المصطلحات يعني، ولكن إحنا لأن هويتنا دائما يعني واحدة،
0: تلقين يعني في عندهم أمثال مفرداتها مختلفة بحكم اختلاف اللهجة المحلية، إلا أن المعنى واحد. وفي أمثال هي ترى نفسها يعني بالضبط.
1: نفسها بالضبط. صح.
0: ناخذ الاتصال.
1: مساء الخير. مساء الخير بعد العصر.
0: أم حسين على ما ينوهونها الكنترول أن تقصر على صوت الراديو، من بعدها إن شاء الله نرجع نتواصل معاك يا أم حسين ونسمع منك المثل الأقرب لقلبك أو المثل اللي تحبينه وترددينا. دائما اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. أم حسين مرة ثانية مرحبا.
2: السلام عليكم. عيني
1: السلام عليكم. السلام.
0: يا هلا ومرحبا يا ام حسين،
2: شلونكم؟ عمر طيبين.
1: حياك الله يا ام حسين.
0: شلون صحتك؟
2: الله يسلمك. الله يسلمك حبيبتي.
0: قولي لنا وفيدينا اليوم.
2: اقول المثل من طق البذل للجواب.
1: صح. مسامحه ام حسين، قبل ما نسمع المثل يا ريت تقصرين شوي على صوت الراديو عندك.
2: ان شاء الله ان شاء الله. تمرين
1: عشان نسمعك بوضوح.
2: تمرين امر يا حبيبتي.
1: ما يمر عليك عدو.
0: مر عليك ظالم. اي ام حسين، من طق الباب
2: يا للجواب.
1: الله، هاي تستخدمينها وايد ام حسين المثل؟
2: ها
1: تستخدمينها في حياتك؟
2: انا عندي صراحه بعد اقول لك، البيت اللي ما في دله ما حد يدله.
0: يا سلام. أيه. حلو هذا، اول مره اسمعه. قولي مره ثانيه ام حسين.
2: البيت اللي ما في دله القهوه ما حد يدله.
1: يا سلام.
2: ايه
1: وايد حلوين.
2: اقول لك بعد المثل.
0: اي نعم.
2: العاصمه 2 وجنن 2000.
1: اي هذه بعد.
0: شلون مرة ثانية؟
1: يعرسون 2
2: يعرسون 2 ويجنون 2000.
1: هذه عاد وايد
0: 2000 يضيعون فلوس.
1: هذه وايد مطبق يعني عندنا.
2: لا بعد يعرسون وتبون لون كلها نسوي ثياب والتحنن عالم
1: وفي النهاية. وعلى اي 2 اللي يعرسون؟ يعني مو عرس جماعي بتقولين شوية. اي عدل.
0: بس يعني المثل الثاني صراحة حلو، البيت اللي ما في دلة
1: ما حد يدلة.
0: يعني هذا ندل دل ان البيت اللي فيه.
2: نعم. هذا البيت اللي ما فيه قهوة ما فيه فوجة.
0: نعم. يعني هذا يعني ندل دل على الكرم وال.
2: نعم. ولازم قدر اويد.
0: صح.
2: القهوة.
1: علق القهوة. صح صح.
0: صح.
1: وهذه قدوع الاوليين.
2: عدل.
1: اي عدل عدل. يعطيك العافية ام حسين، ما قصرتي ومشاركتك يعني. حلوة.
2: كتبة يقول لي ما عرف الصقر يا شوي.
1: اي هذه. اي صح، اللي ما يعرف الصقر يا شوي.
0: انا هذا اللي ما يعرف الصقر
2: يا شوي.
0: ما قصرتي يا ام حسين. خوش.
1: شكرا على مشاركتك.
2: انا حقك اترزى الويد.
1: اي شكرا.
0: تستاهلين تستاهلين جائزة على هالامثال الحلوة ام حسين. يعني كم مثل سمعناهم مميزين.
1: اي
0: ما قصرتي ام حسين.
1: شكرا لك على المشاركه. وايد ترى في صج امثال من ضمنها الامثال يعني اللي قالت ام حسين حلوه، يعني عجبني نفس ما قلتي. البيت اللي ما في دله ما حد
0: يدله. وهذا يعني رجعنا للنقطة اللي قلناها أن الأمثال كانت ملائمة ومطابقة لذاك الزمن،
1: للبيئة
0: يعني
1: القبلية. صح.
0: اللي فاتح بيته وفاتح داره للناس وعنده من الطيب والكرم والأصالة.
1: مو بشرط على قولات تقدمين له يعني اللي يفوق يعني مقدرتك.
0: هو قبل يعني أساسا فاطمة القهوة والتمر هو الأساس، لكن كان الكل فاتح بيته. فأتوقع لأن من الندرة أن يعني البعض يمكن ما يفضل الزيارة ولا يكون سكر ببيته، فهذا المثل يعني قد يقال. أو حتى يمكن حق الأشخاص اللي يعني ما فتحوا بيتهم لأن يعني ما عندهم الإمكانية.
1: صح.
0: أحيانا يعني في زمن الأوليين اللي يكون جديد على هذا الفريج هم ما يفتح بيته.
1: صح.
0: بسرعة لما يبتدي يتعرف. أيوة. على الموجودين فيبتدون عاد يطلقون إشاعات إن يمكن هذا الشخص فيه بخل يعني ما قاعد يفتح بيته
1: ما عنده قهوة. إذا مستمعينا اللي عنده مثل حاب يقوله ويعرفنا عليه وهو يعني يستخدمه في حياته وفي المواقف.

0: اللي يتعرض لها أو يسمع مثلا من محيطه بكثرة،
1: اللي عنده مثل عن اليوع هم عن اليوع عشان نسجل حق فايزة نعلقه هني في الاستديو.
0: عندي بس بقول لا بقول لك شيء تحت الهواء فايزة،
1: شفتي فاطمة قلت لك قبل الهواء ايش قلت لك؟ ما قلت لك فاطمة عندها مثل عن كل مناسبة. سمعيني يا ينش نقول لك

0: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر للاتصال 1-744-5256. بعد العصر
1: على 1-744-5256 بتواصلي معاكم في بعد العصر على أثير 93.3. أكيد هذا التواصل يجمعنا معاكم, واليوم تحديدا في موضوع الأمثال الشعبية. وقبل شوي يمكن فاطمة قاعدة أشوف بعض الأمثال اللي اخترتيها, يعني مثلين صراحة هذول فيهم حكمة. أول واحد مد ريولك على قد الحافك, ويخدمنا في أحد المواضيع يمكن اللي تكلمنا عنها, أن أنت تسافر على اللي تحبه ولا تسافر على الهبة, ولما تضطر تسافر على الهبة تحط على نفسك عبء مادي أكثر من اللازم. نعم. ويمكن في أشخاص يأخذون قروض عشان يسافرون وبعدها يرجع بدل يكون مستانس يكون شايل هم وعبء دفع هذه الديون. فمد ريولك على قد الحافك يعني أن الواحد يعني يعيش وفق إمكانياته وقدراته, ما يتجاوز حدود ما يملك, يعني خصوصا من الناحية المادية. فحلو هذا المثل صراحة.
2: اي انا بعد سويت واحد نفسه, او يعني كتبت واحد نفسه في الاعداد عندك توكل قال لا وعندك تغرم
1: هذا نفس قال إيه في نفس المحور يدور
2: نفس المحور. بعد اللي نايلة دايما هذي يقولون حق الشخص اللي مستعد انه هو يدفع ويبدد مثلا فلوسه على شيء هو يمكن مب من الاساسيات من الكماليات ولكن ما يفتكر, لكن في نفس الوقت يكون هو في امس الحاجه حق هذه المال اللي هو اهدره في شيء يمكن يقدر انه هو يستغني عنه, ما يكون شيء يعني اساسي او مثل لازم
1: يومه.
2: ايوه فهذه ذكرتيني يوم قلتي ذي المثل ذكرتيني عندك توك قال لا وعندك تغرم قال إيه.
1: أو عندك بعد الباب اللي من الريح سدة واستريح, يعني إذا كان من وراء هذا الموضوع أو هذا الحدث راح تيلك مشكلة وتفتح عليك باب يسبب لك أذى, من الأفضل أن أنت تتجنبها أو تنهي حتى يعني ما تنهال عليك المشاكل أو تدخل أنت في مشكلة
2: ما لك روحك وتسك الباب.
1: في أشياء إحنا وايد مثلا نكون في محيط ما بنقول المحيط, إحنا من كثر ما صرنا نكرر المحيط صار الناس عندها قلق, إحنا ما بنقول المحيط نفسه, ولكن أنت تكونين عارفة وسامعة وشايفة وتقررين أن أنت يعني تحتفظين بالمعلومات لنفسك وتتحاشين أنك تدخلين
2: تشترين روحتك يعني
1: في مشكلة. أحيانا مجرد أنك تنقلين كلمة فاطمة بحسن نية تكونين فتحتي على نفسك
2: على روحك
1: باب من المشكلة وينادونك يمكن تشهدين بعدين
2: هي صح
1: تعالي شهدي بالموضوع
2: تعالي شهدي عد اني عدوين وين شو تسوين في روحك تخافين تخسرين هذا لين وتخافين ان تخترب علاقتك بالطرف الثاني. انا نايلة يعني من بداية الحلقة كنت افكر اسألك المثل اللي انت تعرفين لازم اتنقرش فيك شوية نفس
1: لازم.
2: ما سويتي في فايزة يوم قلتي لها عن المثل, ولكن
1: شفتي في النهاية شنو صار فايزة من قد ما أنا يعني أحط عليك الحين فاطمة قررت تطبق
2: شوية
1: بس أشوي يعني فاطمة على خفيف بدون تنمر زايد
2: بس أم بسألك لا

0: من عقب ما ناخذ مصقر معنا على التليفون. مساء الخير مصقر.
1: مساء النور، يا هلا.
0: حياك الله.
2: هلا ومرحبا يا مصقر،
1: شلونكم؟ شو اخبارك؟
0: الله يسلمك.
1: العافيه على البرنامج
2: الحلو والموضوع يا مصقر.
0: الله يسلمك
2: مصقر. كنا سمعنا صوتك اول برنامج وبعدين اختفيتي عنا.
1: بعد ويا هذا احنا
0: مع
2: الله يشغلكم بالخير ان شاء الله.
1: قولي لنا يا مصقر، دوام الحين اجازه.
2: الله يعطيك العافيه. شنو المثل الاقرب بالنسبه لك او المثل اللي وايد تستخدمينه؟
1: لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تفوت.
2: انت متفقه مع فايزه؟
1: ويا فايزة طبعا، دائما مع فايزة.
2: عندك فانز فايزة، استانست لأنها قالت هذا المثل في البداية.
0: هي بعد تمشي يعني.
2: فلو تجري جري الوحوش
1: يعني هذه خلاص رزقك مكتوب لك.
2: صح.
1: طلعت صبح طلعت ليل، طيحت رفيجك في مصيبة عشان ترقية، رزقك مكتوب لك، أنت اللي مكتوب لك بتحصله، لو شنو تسوي؟
2: صح
1: من كذي الواحد يمشي مرتاح، أرزاق بيتينا وخلاص
0: بيد رب العالمين.
2: فلا تقاتل وتدخل نفسك في مشاكل ما لا داعي،
1: رزقك بيد رب العالمين.
0: بعد في مثل بعد غير مصقر بعد دائما تستخدمينه؟ كما تدين تدان. اي هاي بعد هي مثل على حكمة يعني تحمل معنى عميق.
1: اللي تسويه بتحصله.
0: صح
1: وليت نحصل ربع اللي نسويه بعد.
0: اي والله صدق يا
1: اي نبحنا الربع.
0: راضين
2: ان شاء الله جايك كل الخير يا ام صقر.
0: ما يضيع حق، ما يضيع حق ان شاء الله.
2: شكرا لك ولاتصالك، ما قصرتي على هذه المشاركة.
0: الله يعافيك،
1: يعطيكم العافيه. مع السلامه.
2: مع السلامه. يعني في اشخاص يمكن حتى المثل بالنسبه لهم فاطمه قاعده ومبدا يستندون عليه.
0: صح.
2: فشوفين لما يقولون مثلا لو تجري جري الوحوش مثل ما قالت أم صقر أو حتى فايزة، أهما يعني نفسهم هذيل الأشخاص يعني مرتاحين وهادين.
0: أيه.
2: يعني شنو ما ياهم من رزق هما سعداء،
0: يعرفون إيه هاي اللي مكتوب لهم
2: واللي كذي مرتاح.
0: أي
2: يعني
0: والله.
2: ما يقلع لأن غير ياته ترقية. صح. ولا هذا تقدم عنا ولا هذا ضعفه هو ليحي.
0: لا
2: القصة
0: لا
2: القصة في منها وايد.
0: أعتقد
2: هاي المعنات أنت منهم.
0: مع أبو جلال. مساء الخير أبو جلال.
3: عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
3: مسيكم الله بالنور والسرور.
0: حياك الله يا أبو جلال.
3: شلونكم؟ شو أخباركم؟
0: الله يسهل.
2: مرحبا يا أبو جلال.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
3: والله من زمان ما تواصلنا وياكم.
0: أيه.
3: قلنا
0: صح.
3: ليش وياكم عن خط؟
2: نورتنا يا أبو جلال، حياك.
3: كلنا.
0: الله يسلمك.
3: هي أنا في حكمة.
0: أيه.
3: وفي مثل شعبي.
0: يلا خلنا نعرف.
3: الحكمة اللي تقول عامل الناس كما تحب أن تعامل. والمثل الشعبي يقول تور على بالي. أي
2: يا أبو جلال شكلك يعان مثل فايزة.
3: أي والله. أي المثل اللي يقول من جعل نفسه سبوس لعبت في الدياي.
0: أي هاي بعد وايد نسمعه.
2: بعيد الشر إن شاء الله. أحس مشكلة كبيرة.
3: أي والله يعني نشوف هاي الواحد يعني لازم يقيس مقدار العطاء اللي هو يعطيه.
0: أي.
3: وما يكون يعني مكان إنه هو يقدرون يستغلون فيه أكثر من اللازم.
0: صح.
3: وهو ما يحصل شيء بدوره يعني الدنيا كلها أخذ وعطى. وفي الحكمة يعني الواحد يعني شلون تبي الناس تعاملك عاملهم.
2: صح.
3: لأن تبي الناس تعاملك بعنجهية عاملهم بعنجهية. تبي الناس تعاملك بطيبة وتأخذ وتعطي معاك عاملهم بطيبة.
2: هذا مثل مصقر قبل شوي رد على الحكمة اللي قالها أبو جلال، عامل الناس كما تحب أن تعامل.
0: صح.
2: إن في الأساس كما تدين تدان.
0: صح.
2: بعد لوليين. نعم. يقولون من سوى، تعرفينها، من سوى سويلة.
0: اي
2: يعني شنو. صح. انت تسوي الناس راح تسوي لك.
0: إيه.
2: مثل
0: فعلا.
2: ما انت قاعد تسوي ما تعرفين هذا
3: بلبل.
2: شنو ما تعرفين؟
0: لا
2: فزت عليك خلاص. لا ما تعرفينه، ما كملتي.
0: صدقيني عارفه. لا صدقيني عارفه،
2: تفوقت عليك. هي ابو جلال
3: في مثل ثاني مسامحه
2: يقول
3: لك بنطق البوب ياهل جواب
0: هاي سمعناه صح من ام حسين قالته فعلا هذه يعني كل الامثال هذه اللي احنا ذكرناها بالفعل ابو جلال ترى تختلف هي شويه في
3: الاوليين والله كانوا حكماء يعني
0: صحيح.
3: يعني مع

0: معنا يعني الحياه كانت بسيطه والحياه يعني كانت وايد سهله بس ان الحكم مالتهم تمشي لليوم
1: فعلا صح. وتختصر علينا يمكن يعني جمل كثيرة يعني أنت بمثل واحد تكون عبرت عن رأيك وخلصت نقاش طويل. شكرا لك يا أبو جلال ولمشاركتك حياك الله.
2: حياك الله بالفعل
1: هذا المثل اللي من طق الباب يالا الجواب يمكن يعني والله جزء كبير من الناس ما يطبقونه. أنت تلاحظين اليوم وايد ناس يمكن تيلش منزعجة من جملة سمعتها وكلمة قالت في حقها كان عندها الرد يا ليتني قلت أو تمنيت أقول بس إحنا نخاف وايد مو نواجه أنا أتوقع يعني
2: تخافي من ردة الفعل مثلا أو
1: نخاف نجرح الآخرين
2: أي
1: يعني ممكن يخيل لشخص بحريني أنه هو فقط اللي يحس كذي ولكن غالبية البحرينيين فيهم فاطمة هذا الإحساس
2: أيه.
1: بالآخر في إن أنا ما أبي أزعجه أو ما أبي أضايقه حتى لو هو ضايقني
2: صح.
1: وتخجل أمانة ساعات هي على بالك الرد بس تحس إنه جارح تتراجع
2: فأي ما تقوله بالفعل ونقطة بعد حلوة ذكرها يعني أبو جلال يعطي العافية إن الأوليين اللي كانوا يستخدمون الأمثال إحنا بعد صدق ليش ما فكرنا إن ممكن تكون هذه الأمثال نيلة هي خلاصة تجاربهم في الحياة تعرفين أول الحياة ما كانت سهلة نفس صحيح. الحين صعبة فيعني هذه يمكن تكون تجارب عاشوها قبلنا وعطونا الخلاصة طلعوا فيها بالأمثال هذه اللي
1: فتختصر عليك الوقت أيوة. والتجارب اللي تخليك يمكن توصلين حق هذه النتيجة
2: كلمات
1: بسيطة دائما يقولون اسأل مجرب
2: ولا تسأل طبيب
1: هذا تعرفين هذاك كشفتك
2: لا والله صدقيني عارفة ولا تشردين يعني لا تحاولين لأن بسألك شنو المثل
1: قلت لك هذا
2: المثل اللي تحت الهواء غيره عارف زي مو سألتيني أنا عن المثل
1: أنتي لا أنتي خصوصا تحت
2: لو دريت لا
1: شنو تقولين
2: لو دريت بقصتي خشيت عيش
1: أي هذا اللي قلتي وأنا ماني عارفة شنو قصته حتى فايزة ما تبي تعرف تبين نسمع ولا نعرف
2: لا تبيني أقوله
1: قولي.
2: يعني هذه المثل
1: أي
2: شو اسمه لو دريت بقصتي خشيت عيش أنا الصراحة يعني سمعتها من أمي الله يرحمها
1: رحمة الله عليها
2: الله يرحمها وما أدري يعني يمكن حزتها أنا فكرت إنه يكون معناه يعني لو كنت أدري مثلا متنبأ أو نظرتي البعيدة حق هاي الشيء أو حق هالسالفة بتكون كذي وهذه نتيجتها لا كان خذيت أنا حذري كان أنا ما سويتها كان أنا ما مثلا ما دشيت في هذه المشكلة أو هذه السالفة أو سويتها أو أقدمت على هذه الخطوة لو كنت عارفة أن كذي مثلا نتيجتها مو بحلوة فلو دريت بقصتي خشيت عيش اللي واخذيت حذاري كأن
1: المؤونة يعني أيه. هي المصدر اللي ينقذ الإنسان أيوة. من وقوع كارثة أو مشكلة
2: وفايزة قلت أنا عيش فهي يوعة أكثر
1: والله حتى ما في جرس موسيقي هذا المثل حين أسوي سيرش يمكن لي تكملة ولا شيء حتى فايزة أنت تحسين يعني هو راكب في جرس موسيقي ولا فاطمة تألف علينا
2: تحس إن لا السالفة. بس صدقيني أنا أدري إن في ناس تسمعنا وعندها
1: خلينا نبحث في الموضوع سمعينا فايزة

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، أكيد متواصلين معكم، وأرقام التواصل 1-7-4-5-2-5-2-6. وموضوع اليوم الوقت مشى سريعة
1: فاطمة، ما شاء الله.
0: الأمثال الشعبية، يمكن

0: سمعنا من المستمعين أمثال كثيرة. الحلو إن كلها أمثال متعارف عليها وهذا صح. الموروث واحد، والجميل أن تتناقل الأجيال اليوم حتى المستمعين والأصوات من أجيال مختلفة.
1: نعم.
0: لكن الأمثال كلها قريبة وبعضها حتى نفسها نفس الأمثال.
1: وأنت
0: تكلمتي عن ضرورة تناقل هذا الموروث بين الأجيال، وندلدل اليوم الاتصالات يعني
1: ما شاء الله.
0: وجود يعني الفارق في العمر، إلا أن الكل يعني تقريبا يعرف نفس الأمثال.
1: إيه فعلا. نعم. إذن مستمعين، باقي من وقتنا تقريبا أعتقد 14 دقيقة وينتهي برنامجنا اللي رافقنا. حين بودش شوية في الدراما نيلة، بستعطف المستمعين.
0: فاطمة وايد زعلانة يعني هذا الختام.
1: لا بالعكس.
0: تفقد الأجواء.
1: أي والله، يعني اختارين موضوع الحلقة مستمعينا أنه يكون خفيف يعني لطيف، الكل مثلا يقدر يشارك فيه، وفي نفس الوقت يعني نتعلم أيضا منكم، ونفس ما يعني إحنا نقدم لكم المعلومة أيضا نستقبل منكم المعلومة، وخصوصا أن موضوع الأمثال موضوع يعني ما يحتاج لا حلقة ولا حلقتين ولا ساعة ولا ساعتين. ولكن حبينا يكون ختام الدورة مالت البرنامج عندنا هالصيف، إن شاء الله يكون موضوع بالفعل خفيف ولطيف عليكم. متواصلين معاكم مستمعينا ونستقبل اتصالاتكم، شاركونا الأمثال اللي تأثر فيكم وفي حياتكم وتستخدمونها في مواقفكم اليومية على 1-7-4-5-2-5-2-6.
0: ناخذ أم صقر. مرحبا، مساء الخير يا أم صقر.
1: أم سعد. يا هلا.
2: يا هلا، مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا هلا ومرحبا.
2: أهلا فيكم. بصراحة اليوم سمعنا الأمثلة جميلة.
1: صح. أم سعد، سمعينا احنا ما نسمع صوتك بشكل واضح، ممكن إذا سمعين أنت من الراديو تقصرين على الصوت.
2: هاللون أوكي؟
1: أي هاللون واضح الصوت، تفضلي.
2: أوكي.
0: قولي لنا يا مساعدة. الله يعافيك، يا هلا ومرحبا.
2: أنا في مطعم حلو يعني على طول أمشي بيه واخده قاعدة في حياتي، اللي يقول لك اللي ما ترضى على نفسك لا ترضى على غيرك.
1: الله. حلو، هذه حكمة ومثل بعد.
2: إيه. صح. يعني بمعنى إني عامل الناس باللي أنت تحب الناس تعاملك بيه.
0: مرة ثانية قولي يا مساعد.
2: اللي ما ترضى على نفسك لا ترضى على غيرك.
0: لا ترضى على غيرك. صح. حلو.
2: أيوة.
0: هذا متشابه يمكن مع
1: أبو جلال.
0: أبو جلال عامل
1: الناس بما
0: كما
1: تحب
0: كما تحب أن تعامل. نعم.
1: صح.
0: وأم سعد، يعني أنت تستخدمين هذا المثل تقولينه وسط كلامك، ولا تأخذينه كقاعدة ومبدأ كذي في التطبيق؟
2: لا، بغض الاثنين يعني.
0: حل.
2: يعني أنا أحب يعني اللي عامل بي اللي قدامه هو يعاملني نفس المعاملة.
0: صح. وأحياناً الإنسان حتى يفكر يعني قبل لا يتكلم أو يتصرف إذا كان هو يقبل أنه يتلقى هذا النوع من الكلام أو أحد يسوي له مثل هذا الفعل، بس يحس أنه مو راضي، المفترض أنه يتراجع يسوي الغيرة. فأنا أتوقع إذا تحطه كمبدأ في حياتك تخفف الأضرار لك وعليك.
1: دائما يعني حط النتيجة قدامك. صحيح. النتيجة يعني هل إذا أنا سويت حق هذا الشخص النتيجة اللي بتكون عليه برضه هتكون يعني على نفسي أنا أعيشها. فعلا يعني هاي حكمة ومثل يعني حلو. شاكرين لك مداخلتك معنا أم سعد. أعتقد أيضا في اتصال فايزة، ولا في معنا اتصال
0: اتصال أخير فايزة تقول.
1: يلا يا بوريم،
0: يعني قربنا من الختام. ناخذ بوريم، مساك الله بالخير.
3: مساكم الله بالخير نيلو فاطمة، يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك. يا هلا ومرحبا.
3: وزعلتونا لليوم آخر حلقة، وأنا يعني محظوظ أني بشارك في آخر حلقة اليوم وأكون يمكن آخر متصل معك. المحور الحديث جميل جدا. طبعا بس أعقب أقول الأوليين ما خلوا شيء حق التاليين، فأجدادنا الله يرحمهم ويغفر لهم يعني
1: آمين.
3: يعني غطوا أغلب أصعدة الحياة في الأمثال. لكن أنا عندي يعني مثل شوية يعني يحوم في كبدي، أبي أقوله يعني تامحوني. بطبيع ما يوز عن طبع. وأنا صراحة يعني عندي شوية مداخلتي سياقي شوية مختلف. يمكن أنا أبي يعني من الأقوال المأثورة اللي أنا تلامسني جدا يعني مؤخرا بالذات، يعني سيدي الله يطول بعمره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة الله يحفظه ويطول بعمره قال كلمة جدا أثرت

0: فيني البحرين بخير دوم انتو اهلها.
1: أيه.
0: شقد هذه الكلمة لمستنا، وشقد هذه الكلمة يعني الى اليوم وقاعدين نعيش وراح نعلم عيالنا واحفادنا هذه الكلمة التاريخية المأثورة اللي قالها.
1: نعم.
0: سيدي صاحب سمو الملك الامير سلمان بن حمد في ظروف كانت تمر فيها البلاد والمنطقة كانت صعبة جدا، لكن اللهم لك الحمد. يعني احب اقول كلمة من القلب يمكن ما توفي حق طويل العمر وحق سيدي صاحب العظمة جلالة الملك. يعني الظروف اللي مرينا فيها أثبتت أن احنا يعني ورانا قيادة حكيمة، ورانا يعني احنا عندنا محزم ما نطيح بإذن الله. البحرين عمرها ظلت عزيزة وشامخة ولازالت عزيزة وشامخة.
1: نعم.
0: وشكري طبعا يمتد حق الجنود البواسل في الصفوف الإمامية ولا بكسورهم في جميع أجهزة الدولة، ولكن يعني يبشر طويل العمر أن البحرين فيها رجال وفيها نساء كفوا، يعني وقفة يعني جسد واحد في هذه الأزمة اللي احنا مرينا فيه. وجدا يعني الأزمة لمستنا وخلتنا يعني نستشعر نعمة الأمن والأمان.
1: أكيد الله لا يعيد يعني هذه الأيام ويحفظ البحرين ويديم علينا الأمن والأمان يا رب العالمين. بوريم دائما فارق في تعليقاتك.
2: نعم.
1: ومداخلاتك صراحة تشكر، وأحيانا فعلا فاطمة يعني بعض الكلمات تصبح قاعدة ثابتة يستند عليها جماعة.
2: نعم.
1: يستند عليها قبائل.
2: نعم.
1: وشعوب.
0: يعني أنا أحب بعد يعني بس يعني أذكر نفسي وأذكر الناس أن ترى نعمة الأمن والأمان شيء، يعني الأمان شيء عظيم جدا. يعني سافرنا وتغربنا ودرسنا برا على البحرين وعشنا، شوف يعني حتى مع أن احنا كنا في يعني ظروف أحسن من غيرنا، لكن بالرغم من احنا كنا يعني مثلا في سياحة أو كنا في دراسة أو ترى لازلنا نحن حق البحرين، لأننا نحس بالأمن والأمان فيها، نحس بالألفة، نحس شلون إحنا عزيزين في وطننا وكريمين في وطننا.
1: نعم.
0: وقياداتنا كريمة معانا، والله يحفظهم ويطول بعمارهم شيوخنا، ما قصروا معانا.
1: شكرا على مداخلتك.
2: شكراً
1: يا بريم، وإحنا دائما ما نسعد أكيد بسماع أصواتكم ومداخلاتكم. يمكن يعني فاطمة الكلام أو الخلاصة اليوم من طرحنا في الأمثال الشعبية، خلنا نأخذ جزء يمكن من الكلام اللي قاله بريم. شقد الإنسان يستشعر يعني قيمة الترابط والأمان حتى من خلال الأقوال والطباع المشتركة.
2: نعم نعم.
1: إحنا اليوم لما يصدف أقول مثل وتقولينا، هذا يخليني أحس أن إحنا أهل بيت واحد.
2: صح.
1: قد يكون هذا الإنسان من بيت وهذا من بيت وهذا من منطقة وهذا من منطقة، وإحنا في البحرين يعني على صغر الرقعة الجغرافية، لأن حتى إحنا عندنا فروقات في اللهجات.
2: صح.
1: واضحة علينا من أهالي منطقة.
2: وهذا اللي ميزنا يا نيلة. صح.
1: صحيح. إلا أن إحنا نلتقي في بعض الشغلات، منها الأمثال الشعبية لما نستذكرها.
2: نعم.
1: اليوم لاحظت يعني الغالب عنده نفس الخلفية ونفس الأمثال الشعبية اللي حب يسمعها ويكررها ويتداولها.
2: نعم. إذن مستمعين أعتقد بنطلع فقرة ألوان فايزة. ما في اتصال له
1: اليوم، كل الألوان عند فايزة.
2: يلا.
3: ألوان ألوان ألوان.
1: تعرفين أنا ليش أقول لك كذي؟ أوقفي فايزة شوي، خلي المكسر، خلي توقف فايزة. شوفي
2: الله،
1: شوفي العباية، شوفي الألوان،
2: اللون جميل.
1: فايزة مختارتها للختام،
2: بعطيها مثل علي، أحلى من العقد
1: لباسة.
2: هاي
1: تستاهل فايزة. تستاهل.
2: تستاهلين صافقة فايزة.
1: كيف تمشي وتخلينا منو يمسك الإخراج الحين آخر خمس دقايق؟
2: يا سلام.
1: هذا حقك، تستاهلين فايزة. أنا أمس قلت عن طاقة فايزة.
2: أيه
1: حكم أن إحنا كنا نتكلم عن إيش كثر الكلمات تأثر.
2: أيه.
1: في حياتنا، وإيش كثر الإنسان يعني وطاقته الحلوة تأثر على الموجودين حوالينا. فايزة يعني مو بس طاقتها حلوة في وسط الشغل أو حتى وإحنا.
2: أيه.
1: موجودين في المكتب، هي طاقتها حلوة حتى وهي وياك على الهواء.
2: صح صح.
1: وبس تشتغلين بعد هذا البرنامج برامج ثانية، تبتدين تحسين يعني بطاقة كل مخرج شلون يضفي عليك.
2: أيه.
1: روح حلوة
2: تنعكس عليك فعلا يعني. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: وين فايزة؟ فايزة طارت.
2: إذن مستمعينا، فقرة ألوان تقول قد تتغير الأيام وتتطور التكنولوجيا وتتبدل أساليب حياتنا، لكن بعض الحكم تبقى صالحة لكل زمان، والأمثال الشعبية مستمعين.

0: سمعينا مثل ما قلنا في بداية حلقتنا جزء من هويتنا وذاكرتنا، وهي تحمل تجارب ناس عاشوا قبلنا وواجهوا مشكلات وفرحوا وتعبوا ونجحوا ثم تركوا لنا خلاصة تجاربهم في كلمات بسيطة.
1: الميزات والمضامين اللي تحملها الأمثال الشعبية عند الناس خلت الأمثال متداولة إلى يومنا هذا، حضورها يتجلى أكثر بين كبار السن، فنشهد مواقف، نشهد أحداث تبرز فيها بعض الأمثال بين وقت والثاني على لسان هؤلاء الكبار، تذكرنا شنو عندهم من موروث ضخم يحكي لنا وينقل لنا تاريخهم المجيد، حياتهم اللي احنا يمكن ما عشناها ونجهلها لكن بالفعل نعيش ونتعايش معاها من خلال هذه الكلمات والاقتباسات التراثية الجميلة.
0: والمثل أيضا مستمعينا يختصر الكثير من الكلمات ويدل على معاني بالجملة ويسهم في إيصال الرسالة المراد التعبير عنها في أسرع وأقصر صورة، كما يحافظ على الكثير من القيم. وفي مملكتنا الحبيبة البحرين تمثل الأمثال الشعبية جزء أصيل من التراث الثقافي، حيث تبرز القيم الأخلاقية والاجتماعية اللي تعكس طبيعة حياتنا المجتمعية.
1: إذا نحن اليوم من هذه الحلقة القصد مستمعينا أن احنا كثر ما نقدر نعتز ونقدر الأمثال الشعبية. يمكن اليوم الأجيال الجديدة فاطمة وأولياء الأمور حتى من الشباب صاروا مهتمين أكثر في صقل أبنائهم في لغات أخرى، دون التركيز على اللهجة المحلية، دون التركيز على نقل هذا الموروث. والموروث فيه عادات وتقاليد وأصالة وسنع وجمال من المفترض أن يبقى وينقل لأبنائنا، ونحافظ أكيد على أن احنا نغذيهم بثقافات جديدة ولغات مختلفة، لأن أكيد بتخدمهم مستقبلا دون الاستغناء عن الجذور يعني والأساس. هذه هي الهوية اللي يحملها أجدادنا، والمفترض أن احنا نظل نحميها ونشيلها معانا وين ما رحنا، وننقلها إلى أبنائنا ونخليها موجودة في خبرتنا وتجربتنا، ونغذي فيها الحكم والقواعد والمبادئ اللي نمشي عليها في هذه الحياة.
0: نعم، ومستمعينا مهما تطورت الدنيا ومهما دخلت التكنولوجيا وتشعبت أكثر وأكثر في حياتنا، تبقى هويتنا الأصيلة هي ثابتة لا تتغير. إن شاء الله تكون متوارثة جيل بعد جيل، ننقلها إلى أبنائنا وإلى أجيالنا القادمة علشان إن شاء الله ما تختفي مع مرور الزمن.
1: قديمك يقول لك قديمك
0: نديمك فعلا،
1: لو جديدك أغناك.
0: صح
1: يعني، وهذا يعني مثل يمكن نختم فيه كل ما قلناه في النهاية. الإنسان بدون جذور قديمة، بدون موروث أهله وأجداده، شلون يقدر يبني مستقبل إذا ما كان عندك ماضي أساسا تستند عليه وتفتخر وتعتز؟
0: كلام جميل صراحة.
1: يمكن قربنا على الختام، بس ما رح نختم بعد شوية، نختم فايزة تقول خلينا نصبر دقيقة، خلينا نشوف فايزة ايش عندها.
0: يلا
1: فايزة تقول أنا أبي جو شاعري،
0: الله،
1: وخلي فاطمة معاك على الخط، خلي تقول لنا تجربتها اليوم. فاطمة حزينة على فكرة، خلوني أقول شيء، إن فاطمة بعد ما يقارب 22 سنة خبرة من التقديم في المجال الإخباري، تسمعون صوتها أكثر في الأخبار، تسمعون صوتها أكثر في البرامج الخاصة بالدراما الإذاعية. فاطمة هذا أول دخول لها على الأف أم، وكانت معنا على الهواء مباشرة في تجربة جديدة بعيدة عن اللغة العربية الفصيحة. فإحنا اليوم يعني نبي تجربتك.
0: التجربة يعني أنا ما بي أتأثر وايد، بس هي
1: الحين فايز لحطت عشان الموسيقى تقول
0: بالعمالة أضيفها،
1: لازم أبتشيها.
0: طبعا أنا أول شيء يعني نيلة حبيت أشكرك أنت يعني بالخصوص، ترى ما غب عن بالك، كنت في النهاية بقول هذه الكلام الصراحة، أنت شجعتيني ويعني رشحتيني انت بنظرتك، لانك انت تعرفين انه يعني ممكن اذا قدمنا مع بعض بتكون بتتشكل بيننا نوع من الكيمياء.
1: شو اللي شفتي توقعي؟
0: أيوة بالضبط بالضبط، بالعكس يعني تجربة أنا الصراحة

0: فخورة فيها. وفايزة بعد ما قصرت شجعتني وقالت لي انتي قدها وتقدرين وبتشوفين بتلاحظين
1: هذا
0: يعني
1: لا
0: الفرق.
1: لا شك فيه, انتي استذتنا كلنا.
0: الله يسلمك حبيبتي, بالعكس
1: نورتينا وشرفتينا, وان شاء الله هذا البرنامج انطلاقة لي

0: معكم وكانت تجربة حلوة، وأيضا يعني استمتعت بالتفاعل مع المستمعين، استفدت مثل ما أنا يعني فاديت وأمتعت، ويمكن قلنا أشياء أيضا فيها فايدة حق المستمع، إحنا بعد أيضا نتعلم منهم ومن الأشياء اللي كانوا يثرون فيها حلقات البرنامج.
1: أكيد طبعا، يعني وإحنا استمتعنا أكثر بصحبة كل من سمعنا في بعد العصر. وبشدي إحنا وصلنا معاكم للختام والحلقة الأخيرة من هذا البرنامج برنامج اللي نأمل أن يلقاكم بإذن واحد أحد في الصيف القادم في قالب جديد، ولكن إن شاء الله التيم نفسه يكون معاكم في أفكار جديدة وحلوة. طبعا ما ننسى بالشكر إدارة سينما البحرين سينيكو اللي كانت معنا طوال هذه الدورة البرامجية في الصيف، وقدمت العديد من الجوائز من تذاكر سينمائية لكل الفائزين. بشذي إحنا نحييكم تحيانا من الإعداد والتقديم الزميلة العزيزة فاطمة محمد، تحياتي نيلة رويعي من الأخ إخراج المبدعة الفنانة، راح افتقدك، ما عندي أحد الحين أنا ما عندي مع الأسف فايزة عبدو، شكرا فايزة متحملتنا ترى وايد.
0: حياكم الله مستمعينا، وشكرا لكم لأن أنتوا أيضا كنتوا جزء أساسي من نجاح هذه البرنامج. إن شاء الله نلقاكم في برامج أخرى، وأيضا دايما نحب نكون إن شاء الله عند حسن ظنكم. شكرا لكم،
1: في أمان الله،
0: مع السلامة.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟ أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: البحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شيء جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك. قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: طول الغابات ليل للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

0: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
1: لا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطات فراقك وطيفك.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: هيت فايب.
1: هيت فايب، الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات، وكواليس الفنانين. خلكم معانا في
0: هيت فايب.
2: يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختال.
0: 3 2 1. Welcome to Hit Vibe.
1: ترند الأسبوع شي يقول؟
2: الفنانة السعودية داليا مبارك أعلنت اعتزالها الغناء في ستوري حسابها في الانستغرام، وهذا الخبر كان بمثابة صدمة لكل عشاق داليا بشكل خاص وكل الوسط الفني بشكل عام. وقالت داليا أن الفن خذ منها كثير وأنها وصلت لمرحلة ما تقدر تواصل، واعتذرت لكل محبينها وجمهورها اللي كانوا وياها طوال مشوارها. وبصراحة هذا الخبر فعلا صادم وحزين، لأن داليا مبارك تعتبر من الفنانات الخليجيات اللي قدموا أعمال جميلة وشاطرة وايد في اختياراتها، واللي لازم نقوله إنها أبدعت حتى في الأغاني المصرية وكانت مكسب حقيقي للوسط الفني. بس قرار الاعتزال أكيد مو سهل، وطبعا احنا نشكرها على

0: كل اللي قدمته، ونتمنى لها حياة سعيدة وسط أهلها وكل محبينها.
1: وانا كلنا بصدري اسألوا عنك ضيوفك، الجروح وكل طعنة الهجا وخيبة.

قدر قدر أغنية الفنان وليد الشام الجديدة من كلمات أصايل، ألحان مصطفى الربيعي وتوزيع زيد عادل. اللون الرايق والهادي جدا لايق على وليد الشامي، وكعادته أدى الأغنية

0: هيت فايب.
1: الفنانة شم حمدان نزلت سينجل جديد اسمه تستهبل، من ألحانها وكلمات عبد الله الملحم وتوزيع الموس. يمكن اسم الأغنية صادم شوي، بس من تسمعونها بتعرفون ليش شم حمدان قالت تستهبل.

0: هيت فايب.
1: في أصوات من نسمعها ترجعنا لأيام حلوة، وطبعا منهم الكينج محمد منير اللي نزل أغنية جديدة من إنتاج شركة روتانا اسمها يسألوا عنك، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان ذهب وتوزيع رومان بوناكا. الأغنية كأنها جاية لنا من أرشيف محمد منير، لكن فيها رؤية موسيقية جديدة.

0: هيت فايب.
1: الفنان وائل كفوري نزل اغنية محبوبي من كلمات سين، الحان طارق ابو جودة، وتوزيع عباس صباح. وهالمرة وائل قرر يغير واختار اغنية لونها شعبي، بس الحق ينقال كل لون يغنيه وائل كفوري يبدع فيه.

0: جاهزين ترجعون معانا في الزمن؟
1: احنا في نهاية التسعينات، وتحديدا في سنة 1998 اللي شهدت أغاني خليجية وعربية أقل ما يقال عنها أيقونية، لأن في سنة 98 كانت مرحلة بداية تطور وتغير شكل الأغنية، وصار فيها ألوان موسيقية جديدة. لذلك تعتبر هذه السنة مرحلة ذهبية في مشوار وايد فنانين وفنانات نحبهم، والشواهد على كلامي وايد.

حلقتنا من برنامج هيت فايب، كنت وياكم من الاعداد والتقديم انا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان. نلقاكم في حلقه جايه الاسبوع الجاي، فامان الله.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ميوزك
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، وتحية تصل إلى مشاهدين الكرام، مشاهدي تلفزيون البحرين. حلقة جديدة من برنامج DRS، هالحلقة مستجدات أخبار جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا تحديدا على حلبة السي بنك الدولية. راح ناخذكم إن شاء الله في أكثر من مستجد على أخبارنا. فريق البحرين مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام يصل الليل بالنهار، الفريق اللي في ماليزيا والفريق اللي في مملكة البحرين على تواصل وتعاون دائم. نشهد في هذه الأسابيع قبيل أو قبل انطلاق موعد السباق حركة مليئة بحب التحدي وعشق الإنجاز على جميع المستويات وفي كل المناطق والميادين. لذلك في حلقتنا راح اليوم ناخذ هذه المستجدات وأيضا بعض أخبار الفورمولا واحد، وأكيد الخبر الأبرز هذا الأسبوع تجديد عقد لاندو نورس سائق ماكلارن وبطل عام 2025. هذا التجديد في هذا الوقت ما أظن رسالة ماكلارن رسالة بسيطة، بل رسالة بنحط النقاط على الحروف ونبحث أيضا في تجديد هذا العقد المستحق للسائق لاندو نورس. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق DRS، لهم كل التحية والتقدير، وبني إن شاء الله على ذكر أساميهم بمناطق معينة إن شاء الله. ولكن قبل كل شيء مسي بالخير على حبيبنا أحمد البن علي، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور أبو سعيد، مسي عليك وعلى أخواني الموجودين وعلى السادة المستمعين والمشاهدين. مثل ما تفضلت، اقتراب موعد جائزة البحرين الكبرى إن شاء الله في ماليزيا يزيد الحماس كل ما يقرب الوقت إن شاء الله، وجهود واضحة لفريق البحرين على كافة المستويات.
0: يا مرحبا وحياك الله. عندي أخبار زينة باي حق أبو حمد عقب شوي، ولا أقدر تديش الحلقة ضحكت ضحكة براح أقول في وين. حي الله قاسم خنجي.
2: يا حي الله، مسيك على مسي عليكم بالخير أبو سعيد، على أخواني أبو حمد وأبو ليان فريق العمل، ومسي على المشاهدين والمستمعين اللي إن شاء الله نأخذهم في جولة معنا هالأسبوع. إن شاء الله نتكلم عن سباق البحرين في ماليزيا، ونتكلم عن الحدث الأبرز في هالأسبوع، توقيع لاندو نورس تجديد عقده ل2030، وإن شاء الله نتفاصل أكثر في مجريات السباق القادم، وإن شاء الله نعطيكم آخر الأخبار وأجمل مثل ما أقول الحديث. والله يعيننا على فعل الخير إن شاء الله.
0: ما شاء الله لا إله إلا الله. قصدك مع زميلنا والأخ عبد الله العيد؟
2: اليوم هو بارتنر وياي، بس بنشوف عاد عقب شوي شي يصير
0: ان شاء الله على الخير.
3: انا بس عندي سؤال واحد له، هو ذيش الحلقة كان مستونس ان كل واحد يوقع عقد جديد مع الفريق يسوي حوادث، الحين من اللي وقع عقد جديد؟
2: الله يستر.
1: احنا احنا احنا احنا سايقنا بنخلي عقب بونزا،
2: هم اجلوا التوقيع
1: اجلوا
2: عشان حوادث يصير الاسبوع اللي عقب. الله يعيننا، الله يستر. مساء الاسبوع
0: في سائق يمثل

0: لون البرتقالي، تلاحظ اللون اللي اخترته لأن فريقكم ريد بول فيه شوية من البرتقالي، راح يكسر القاعدة.
1: شلون؟ نفس ما رفيش كمية مكسورة
0: راح يكسر القاعدة. سائق واحد توه مجدد توه
2: ماكس،
1: لا لاندو يكسر القاعدة. شوف في هالحود في هالسباق أنا أقول لك كيمي أنتونيلي هو اللي بيدعم.
3: وين هو؟ وين تونيلي؟ وين متأخر؟
1: هو اللي بيدعم.
3: باريونت إيشو عنده؟
1: هو اللي بيطلع من السباق.
4: هذا اللي بيخليه يدعم.
3: هذا اللي بيخليه عنده ماكينة جديدة. لا نحرق عشان.
0: لا لا عادي عادي خذوا راحتكم أنا عادي بالعكس، لأن ذيك الحلقة قلنا مستمعين الكرام أول شيء مساك الله بالخير عبد الله.
4: مسيك النور.
0: يا مرحبا وحياك الله. أحب الافتتاحيات غير المسبوقة منك. حولت على واحد من الرابع.
4: لا ودية التحول.
0: ودية تجديد عقد. هذه ودية. تخيل.
1: ضرب من تحت الحزام.
0: لا بالعكس تصريحات علنية. هذا الرياضة والتنافس.
4: رد على تصاريحك يا ايش الحلقة.
0: طبعا ومستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الحلقة اللي طافت المحللين في نهاية الحلقة عطونا تصاريح نارية. فقلنا لهم إذا ما عليكم أمر وكلافة خلنا نأجل هالحلقة عشان نسولف على راحتنا. هذه أهم شيء عندنا.
1: يقول لك الحين بينزل كورة. الحلقة اللي طافت قال لك شنو كابتن ماجد لا نزل الحين نزلت الكورة.
0: نزلت الكورة. بس السوالف اللي سالفنا فيها بنأجلها. لأن بنسولف عن معطيات كثيرة عندنا في مملكة البحرين وتحديدا عن آخر مستجدات حلبة أو مستجدات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا. مستمعينا الكرام نبي نسولف يعني بكل أريحية أبو حمد أنا ببتدي معاك، ولكن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البحريني للسيارات تتابع الاستعدادات النهائية لجائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 بماليزيا تنفيذا لتوجيهات الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عقدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد البحريني للسيارات اجتماعا لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمشاركة الاتحاد في تنظيم جائزة طيران الخليج الكبرى لسباق الفورمولا 1. هذه الجائزة المقرر إقامتها على مطبار حلبة السيبانك الدولية في ماليزيا من 2 إلى 4 أكتوبر. أبو حمد حضرت هذا الاجتماع، أطلعنا وأطلع السادة المستمعين والمشاهدين على ماذا رأت عين أحمد البن علي.
3: نعم أمس يعني تشرفنا بحضور اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد البحرين للسيارات، وكان هو عبارة عن اجتماع تنسيقي للفرق المختلفة اللي راح تتواجد إن شاء الله من البحرين في ماليزيا. الرقم الأبرز بسعيد اللي يعني إن شاء الله نكون متأكدين منه من الاتحاد البحرين للسيارات أكثر من 500 شخص راح يتواجد من اتحاد البحرين للسيارات من البحرين في ماليزيا، شخص بحريني نحن نتكلم. فهذه أول خلينا نقول أول إنجاز أو أول تحدي وأول عمل راح إن شاء الله نشوفه، وإحنا متأكدين واثقين من قدرة الاتحاد البحرين للسيارات على نقل التنظيم أو الفعاليات اللي ينظمها هنا في البحرين ينظمها كذلك في ماليزيا. الكلمة المرادفة للأمانة اللي شفته تنظيم أدق التفاصيل الاتحاد البحريني للسيارات القائمين عليه على يعني كانوا مطلعين عليها، تم اطلاعنا على كافة التفاصيل يعني في أشياء أنا ما كنت متوقع أني مثلاً أعرفها ولا أسمعها لكن شفناها. هذه يكشف لك حجم الجهد للأمانة أبو سعيد اللي قاعد الفريق بالتحديد في الاتحاد البحريني للسيارات اللي قاعد يعمله. الزيارات التفقدية تقريباً انتهى منها الاتحاد الدولي للسيارات، لكن حاليا خلاص بدينا عمليات التنفيذ، ومثل ما قلت لك احنا واثقين بتنظيم رائع ومنظم للاتحاد البحرين للسيارات.
0: طبعا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء هذا او اللجنه التنفيذيه بالاتحاد البحرين للسيارات التي عقدت هذا الاجتماع بمشاركه اعضاء مجلس اداره نادي منظمي رياضه السيارات عندنا في مملكه البحرين بجانب الفرق والجهات المعنيه لآخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات اللوجستية والفنية والتنظيمية. وكلمة لوجستية وفنية وتنظيمية هي مو مجرد كلمات بسيطة، يعني نتكلم عن تحضير على قدم وساق. يعني شاهدنا تفاصيل، كنا نسمع عن فريق البحرين نسمع، الحين سمعنا وشفنا عن فريق البحرين. للأمانة

0: جهود جبارة يبذلها هذا الفريق بشكل عام، فريق البحرين بشكل عام. تتكلم عن اتحاد البحرين للسيارات، تتكلم عن نادي المارشال البحريني، طبعا شيء مو طبيعي. في شواهد بسيطة مستمعين الكرام، أنا حاضر قبل الاجتماع بساعة الربع، الربع موجودين، أغلب الربع يعرف اللي عنده واللي عليه، موجودين حاضرين، اهتمام بالتفاصيل. فهذا شيء للأمانة يعني يحسب لجميع من حضر. بالإضافة مستمعينا الكرام والمشاهدين الأعزاء، السيد عبد العزيز الدوادي مدير عام لاتحاد البحرين للسيارات حضرنا معه وقلنا لا إذا ما عليك أمر وكلافة لقاء، قال خذوا راحتكم في الأسئلة، ما عندي شيء أخشه. أحمد البن علي شاهد مطول اللقاء اللي خذنا معاه بالتفاصيل، قال ما عندي شيء أخشه، احنا فريق البحرين جاهزين، احنا ننظم من اكثر من 22 عام، تذكر كلمته؟
1: نعم.
0: ما عندنا شيء نخشه، جاهزين لهذا السباق. لذلك التحية والتقدير تصل الى جميع الفرق، وبنسولف اكثر مشاهدين الكرام ومستمعين الكرام. اذا كنا نتكلم مستمعين الكرام عن فريق البحرين، نتكلم عن تضافر جميع الجهود، تكلم عن الجهود العظيمة اللي يبذلها هذا الفريق لإنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا قبل وأثناء وبعد السباق. هذا هو ديدن فريق البحرين، الإبهار، الإنجاز، وأيضا دع المضمار يتحدث بحضور الجماهير وبحضور فريق البحرين عالميا. هذا هو ديدن فريق البحرين. لذلك مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، تضافرا لجهود فريق البحرين في مختلف الوزارات، الجهات، القطاعات والميادين، وأيضا لمتابعة آخر مستجدات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا، يسعدنا ويشرفنا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء أن نستقبل الاتصال الهاتفي من السيد شريف المهدي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. من بعد التحية والتقدير سيد شريف، يا مرحبا وحياك الله.
2: يا مرحبا فيكم والمسي عليكم وعلى جميع المشاهدين والمستمعين.
0: يا مرحبا وحياك الله أستاذي الفاضل الكريم، وأكيد ودنا نطلع المستمع والمشاهد الكريم على أوجه جاهزية فريق البحرين لهذا السباق من جميع النواحي.
2: والله ما شاء الله، انت وفيت وكفيت في البدايه، الحمد لله. فريق البحرين دائما جاهز، دائما جاهز لاي تحدي. ولما نقول فريق البحرين ما بنقول بس الحلبه، بنقول فريق البحرين بصفه عامه، الحلبه، الاتحاد البحريني، الوزارات، الهيئات الحكوميه، كل من، الحمد لله. فهذا الفريق على مدار 22 سنه كون منظومة عمل متكاملة، هيكل واضح، إجراءات تفصيلية مكتوبة، سواء في كيفية تنظيم السباق، الأمن والسلامة، المبيعات، كل شيء، كل شيء، كل تفاصيل تنظيم السباق. الحمد لله عندنا فرق عمل جاهزة، وهذا الفريق بالكامل بينتقل إلى ماليزيا وينظم إن شاء الله جائزة البحرين الكبرى طيران الخليج في ماليزيا. وهذه تم بأسرع وقت، أول ما تم الإعلان كان فريق ابتدى يجتمع وجهز كل شيء حتى لا نضع أي فرصة لأي أخطاء. بدينا التخطيط أول ما تم الإعلان، سواء مع بطولة الفورمولا واحد أو مع الإخوان والأخوات في حلبة سبان، وضعنا خطة. هذه الخطة الحمد لله ماشيين عليها، وفيها جدول زمني لكل جزء من التنظيم. وطبعا لو جينا نتكلم عن المستوى البشري أو العامل البشري، وهذه طبعا الأهم عامل في التنظيم، الحمد لله كوادرنا جاهزة، وبس بدينا نندمج مع الفريق اللي موجود في قلب السبان ونتعرف عليهم ونكون فريق واحد يقدر ينظم الحدث على أكمل وجه بما يتناسب مع معايير سباق جائزة البحرين لطيران الخليج. احنا شلون ننظم السباق في البحرين؟ هذه هو اللي بننقله هناك، وبيكون كل المعايير مالتنا موجودة وإن شاء الله بيكون

0: يكون على أفضل وجه والجميع بيفتخر فيه إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. أيضا من الأسئلة اللي توصل لنا في البرنامج، ودنا إذا ما عليك أمر وكلافة نفهم حالة الحلبة أثناء وصولكم إلى سي بانك. هل هناك تحديات واجهت، نتكلم فريق البحرين بشكل عام، هل نتكلم الوصول الأول إلى حلبة سي بانك، حالة الحلبة، شنو التحديات اللي واجهتنا؟
0: طبعا خلينا نقول إن أول وصول لنا في حلبة سي بانك كان يوم 1/8، يعني هذه أول مرة وصلنا لكوالالمبور، والحمد لله كان فريق كبير من الحلبة، من الاتحاد البحريني للسيارات، من نادي المارشال، وطبعا نتشرف كان متواجد معانا من رئاسة مجلس الوزراء، كانوا موجودين ويانا ونشكرهم على دعمهم المتواصل دائما. خلنا نبتدي أقول إن حلبة سي بانك مو بحلبة مجهولة ولا خارج الخدمة ولا شيء. حلبة سي بانك حلبة عالمية صممها المهندس هيرمان تلكا، مثل حلبة البحرين، واستضافت سباقات الفورمولا واحد لسنوات طويلة، آخرها كانت سنة 2017، ولا تزال تحتضن فعاليات دولية كبرى مثل الموتو جي بي وغيرها. فبالتالي كحلبة الحمد لله يمكن ما عندنا مشكلة. التحديات طبيعية، يعني طبعا احنا لما نتكلم عن تنظيم سباقك، سباق البحرين في بلد ثانية في حلبة ثانية، طبعا لازم يكون في تحديات. انا من وجهة نظري الشخصية اكبر تحدي كان التعرف على المنظومة اللي موجودة هناك، ومحاولة الاندماج معهم لتعريفهم هدفنا ان احنا ننظم سباق جائزة البحرين الكبرى بهوية البحرينية، باسلوبنا، بطريقتنا، ثقافتنا بيكون هناك. فهذه كانت اول نقطة نبي نتكلم فيها. ثاني شيء التعرف على جميع الجوانب التشغيلية. احنا هني يعني ما شاء الله 22 سنة كل من يعرف كل جزء في الحلبة، واذا يبي يروح من هني لهني، واذا يبي كونكتيفيتي او انترنت، اذا يبي عوامل الامن او الجيتس، كل شيء نعرفه ما شاء الله الحمد لله. حتى فريق المبيعات يعني والتسويق كل شيء ممتاز، ولكن لنقل كل دي في ديرة ثانية وفي حلبة ثانية هذه كان شوية تحدي، وحاولنا ان احنا على قد ما نقدر نخلص هذه الجزئية في اسرع ما يكون. التعرف على الجوانب التشغيلية، التعرف على الحلبة، التعرف على المواقف، التعرف على الجهات الحكومية لأنك بتحتاج دعمهم. الشيء الثاني شلون تقدر تطلع الحدث وتبرز الهوية البحرينية، شنو المناطق أو الأشياء اللي لازم نسويها حتى كل من يحضر السباق أو يشاهد السباق في التلفزيون يعرف أن هذه سباق البحرين. نعم في ماليزيا بس سباق البحرين. فهذه يمكن أكثر شيء، بس مثل ما نقول ويعني الكلمة المشهورة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، فريق البحرين دائما يعشق التحدي ويحب الإنجاز. فكل التحديات احنا حابينها وممتعة الحمد لله. فإن شاء الله بإذن الله ما في شيء، وكل شيء بيصير أحسن ما يكون، والجميع بيستخدم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. السيد شريف المهدي، أيضا بودنا نطلع السادة المستمعين والمشاهدين الكرام على السؤال الأبرز من انطلاق هذه الجائزة، البحرينيين الذين سيعملون على تنظيم وتشغيل السباق، الجهات.
0: طبعا في عدد كبير من البحرينيين بيكونون في ماليزيا لتنظيم السباق وتشغيله، مو بس من حلبة البحرين ولكن من الاتحاد البحريني للسيارات والمارشال البحريني. كده اللي اقدر اقول الحين ان ما بيكون في اي جزء من تنظيم السباق او تشغيله الا بتكون الاغلبيه في بحرينيين. هذه يعني باختصار العدد النهائي يمكن مو موجود عندي، ولكن الأغلبية في كل جزء.

0: من تنظيم السباق وتشغيله إن شاء الله بتكون بحرينيين ومن ذوي الخبرة اللي احنا نفتخر فيهم، مو بس في تنظيم في البحرين ولكن عندهم خبرات في تنظيم في أذربيجان وفي الهند وبغيره.
1: صحيح. ختاما سيد شريف المهدي، احنا كجماهير محبة للفورمولا واحد دائما وأبدا متواجدين في كل سباق يقام في حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ولكن كجمهور ماذا ينتظرنا في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا؟
0: أخوي أرجع وأقول لك هذه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا، بس يظل جائزة البحرين الكبرى، فإن شاء الله كل الفعاليات وكل الأشياء اللي جمهورنا متعود عليها في حلبة البحرين بتكون موجود في ماليزيا. طبعا بيكون في فعاليات ترفيهية، طبعا بيكون في مهرجان موجود، ولكن الشيء الأبرز أنه يعني إخواننا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بنشكرهم على وقفتهم ويانا ودعمهم، بيكونون موجودين وبينقلون هويتنا البحرينية، وبيكون موجود إيش يتعرف الجمهور الماليزي والأسيوي. ترى يعني شيء يمكن أقوله، لما بدينا المبيعات يعني وللحين الحمد لله المبيعات في أفضل صورها، أكثر من 50% من الجمهور بيكون متواجد عالميا مو بس من ماليزيا، يعني يمكن 50% من ماليزيا و 50% من آسيا والعالم. فوجود هيئة البحرين للسياحة والمعارض وتعريفهم للجمهور هناك على هويتنا البحرينية وثقافتنا البحرينية والترويج لمملكة البحرين بيكون وايد مهم هناك. فإن شاء الله بيكون في فعاليات ترفيهية والجمهور بيستانس والجمهور بيعرف إحنا شلون ننظم السباق، وبتكون تنظيم بحريني وكوادر بحرينية وهوية بحرينية إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. جزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان للسيد شريف المهدي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في حلبة البحرين الدولية.
0: ونشكركم على دعمكم كلكم.
1: واجب الله يطول بعمرك، كل الشكر لك.
0: الله يسلمك، مشكورين.
1: شكرا لك وشكرا لفريق البحرين، وشكرا على هذه المعلومات اللي تغمرنا بالفرح والسعادة، خصوصا لما نعرف ونتأكد، وإحنا عارفين ومتأكدين أكيد بلا شك أن جزء كبير من فريق البحرين سيعمل على تنظيم وتشغيل هذا السباق، وهذا اللي شاهدناه اليوم مختلف المستجدات اللي عندنا في مملكة البحرين. لذلك أتمنى الخير والتوفيق لجميع الجهات والفرق المعنية في تنظيم هذا السباق. جنك أبو حمد تبي تقول شيء قبل ما أروح حق عبد الله؟
2: لا ما شاء الله، يعني كفى وافي الأستاذ شريف، الجهود المتكاتفة وثقة كاملة صراحة بخبرة يعني متراكمة تنظيم فعاليات مختلفة سواء في الحلبة أو خارج الحلبة، لذلك حدث استثنائي لجميع عشاق الفورمولا اللي راح يكون سباق جائزة البحرين في ماليزيا
1: بإذن الله تعالى. عبد الله العيد، نبي نتكلم ونرجع وندمج الجهود. احنا اليوم عندنا السيد الشريف المهدي من حلبة البحرين الدولية، وهي موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وكنا قبل شوي نتكلم عن اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد البحريني لرياضة السيارات، وهذا الاجتماع اللي حضره أبو حمد وحضروا العديد من المهتمين في رياضة السيارات بشكل عام، وأيضا نتكلم على فريق المارشلز، نتكلم عن البحريني طبعا، ونتكلم عن الفرق والجهات المعنية. وهذا الاجتماع كان مثل ما شاف أبو حمد يعني حطوا النقاط على الحروف. فنتكلم اليوم عن تضافر هذه الجهود كلها وصولا إلى هذا الإنجاز الكبير والحدث التاريخي، سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا.
3: ليرفع الرأس الحين أنه هو الخبرة البحرينية صارت تنظم وحاضرة لسباق البحرين على بعد 6000 كيلو، فيعني أنت هاي بحد ذاته هذه شيء يعتبر إنجاز. أنت شلون نقلت سباق كامل بتجهيزاته الإدارية واللوجستية والفنية وغيرها حق بلد يبعد عنك 6000 كيلو؟ هذه يرويك حجم الجهد اللي يقوم فيه فريق البحرين. يعني أنت قاعد يعني تتكلم عن شيء يعني ما تقدر تقول مثلا أو بس بشيل السباق بسوي في ديرة ثانية، مو الموضوع جدا ضخم، وهاي سباق فورمولا قاعد تتكلم من أقوى سباقات السيارات، يعني هاي من أقوى الفئات على مستوى العالم، سباقات محدودة على مستوى العالم لأنها صعبة، مو لأن مو عشان يعني مو أي أحد يقدر ينظمها. فهذه

0: كانت استعدادات كبيرة شملت زيارات ميدانية وفود إدارة السباق وأيضا والجوانب الفنية والإدارية واللوجستية اللي تتبع حلبة البحرين والاتحاد البحريني للسيارات. بالنسبة لي قيمة هالعمل وأن الكفاءات البحرينية انقلت خبراتها اللي امتدت أكثر من 22 سنة إلى يعني نفس ما تقول ساحة دولية مختلفة. فأنت نقلت خبرة 22 سنة حق ساحة جديدة، وهل التجربة راح تحافظ على الهوية البحرينية؟ فأنت نقلت تجربتك البحرينية حق بلد ثاني، يعني نفس ما تفضل الأخ شريف، يعني يقول لك احنا سباقنا راح يحافظ على الهوية البحرينية، هو مجرد في حلبة ماليزيا لكنه هو راح يحافظ على الهوية البحرينية بالفعاليات اللي تصير في حلبة البحرين. ف يعني ما اعرف شو اقول عشان اوصف لك حجم هالجهد، يعني شيء ضخم جدا. يعني هاي يبين لك يعني عدد وعقلية الأشخاص اللي قاعد يشتغلون على هالمشروع. فيعني ما تدري تقول لهم يعطيكم العافية ولا، يعني ما في شيء يعني يوفيهم حقهم الصراحة.
1: والله يستاهلون التحية والتقدير على اللي شفناه من جهود، وأنا ودي أنقل العديد من الشواهد اللي أنا شفتها بعيني، ولكن بقولها عقب شوي. نقدر يجمعها إيش
0: أقول
1: كثر
0: لك يعني
1: كمية
0: صعب
1: الفخر
0: صعب
1: اللي عندي.
0: ما تقدر، يعني صعب صعب صعب. يعني أنت قاعد تتكلم عن واحد من أعلى فئات سباق السيارات، هم انقلوا لك إياه من البحرين لأكثر من 6000 كيلو. يعني صعبة صعبة وايد صعبة.
1: ما في كلمات أفيدها
0: يعني
1: والله بعد.
0: إحنا كان ودنا أمس نكون موجودين مع فريق البحرين ونشوف التفاصيل، لكن للأسف الظروف منعتنا. لكن نشكرهم على هالدعوة، وكان ودنا نسمع يعني أنتم من كلامكم اللي تقولونه صراحة تحسفنا تقدر تقول.
1: لا أنت معذور لأن عندك علاج طبيعي وقاسم مشغول عنده ارتباط. هذه لا توفت، خليني أقول لك كل شيء على الهواء.
0: قلنا ظروف انت اللي هاي هداك.
1: أبو حمد مشي لأنه صار عنده ضرب.
0: ما تقول شوي.
1: عائلي ضرب عائلي. أنا بدي أشوف شوف يفتح الباب.
2: بطل بيبان.
1: بطل بيبان.
0: قلت ظروف أنا، قلت ظروف.
1: ظروف. عندك علاج طبيعي، ترى يا راجع من إصابة.
2: يعني أنتوا حجار راجعين من إصابة.
1: لحظة فار. أبي فار. عشان اسلم على المخرج الاذاعي ابراهيم تلفت، اسلم على المخرج التلفزيوني احمد الفردان، صرت مهدد الحلقه.
2: كل هذه عشان
1: والله عندي معاور وايد. والله الاتحاد البحريني للسيارات، محمد الجودي، احمد الدوسري، اخواني والله احبكم في الله، ولهم التحيه والتقدير. عقب اقول لكم انا اللي شفته، عقب ما ارجع قاسم ودي امدد البرنامج، مو بقادر يعني كميه الكلام اللي عندي كثير. ولكن قاسم، الاتحاد البحريني للسيارات يعقد مؤتمر مفتوح، صح؟ سؤال الإعلام، يا مرحبا وحياكم الله، هذه فريق البحرين قدامكم بالسلايدات، حلبة سيبنك شفتها بعيني أنا في السلايد، فريق البحرين، فريق المارشال، يدورون التحديات. وين التحدي؟ ندوره. أما الأمور البسيطة هذه خالصين، احنا ندور التحديات. فاليوم تواجدهم وحرصهم، وتكلم على الوفود اللي راحت سي بانك، تكلم على تضافر الجهود كلها فريق البحرين بشكل عام، واحنا نتكلم حاليا في هذه الفترة عن الاتحاد البحريني للسيارات. شو يمثل هذا الشيء عن قاسم؟
2: اذا احنا بنتكلم عن فريق البحرين او جهود فريق البحرين، اليوم بنتكلم عن السلوغن اللي كلنا نعرفه وكلنا نتكلم عنه، اللي هو حب التحدي وعشق الانجاز. اليوم اذا حاب نتكلم، استاذ شريف شنو قال لك؟ قال لك احنا اول ما صار الاعلان، احنا تاريخ 1/8 اجتمعنا وجهزنا ورحنا وصار عندنا ريبورت. اليوم الفريق نظم سباق أذربيجان، سباق الهند، سباق أبوظبي. اليوم الفريق جاهز و22 سنة ينظم فيها السباقات، سباق البحرين أو سباقات خارجية. اليوم الفريق مثل ما يقول منظومة جاهزة، يروحون يعاينون المكان، يعرفون شنو الأشياء اللي يحتاجونها، يوصلون رسالتهم، يجتمعون، يحطون نقاط على الحروف. اليوم هما كان في سباق ثاني، سباق ضد الوقت. اليوم يقول لك احنا جاهزين، باقي 30 يوم تقريبا على سباق البحرين في ماليزيا. اليوم فريق البحرين، فريق المارشلز، فريق حلبة البحرين يقول لك احنا جاهزين، هاي التحدي احنا وصلنا له واحنا جاهزين له، واحنا نوعد الشعب البحريني انه راح يكون شيء يفتخرون فيه. اليوم من صوت استاذ شريف سمعناه في مصدر فخر، في مصدر قوة. اليوم يقول لك احنا جاهزين في كل النواحي، سواء في المبيعات، بالمارش

0: في الميديكال، في البرامج المصاحبة مثل ما يقولون. اليوم الصوت يعطيك ان احنا في يعني قاعدين نستعد حق لحظات فخر لفريق البحرين، لمملكة البحرين، ان هي صدرت سباق مملكة البحرين لماليزيا ونجحت فيه بعلامة كاملة، وجمهور نقلت البحرين، صورة البحرين للجمهور الآسيوي بأفضل صورة، بالتعاون اللي قاعد نشوفه، اللي قاعد نشوفه في السوشيال ميديا، يخلي الواحد يفتخر بالجهود الموجودة.
1: نعم، أنا مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، إذا يسمحون لي المحللين في البرنامج، أنا بأتكلم لكم بعفوية شو اللي شفته.
2: استاذن شباب.
1: استاذن. أموري طيبة يعني.
3: خذ راحتك.
1: طيبة.
3: تابها وحيلة فيكم واحدة.
1: ترى.
0: أنت اللي كنت وياه.
3: شكل أول واحد لونه بيفتر علي.
1: أحمد الدوسري، سلام عليكم، مساء الخير. اكتب لهم في الجروب. عطهم تنبيه. هنعطيكم فار عند الدوسري. بتشوفون الحين بيكتب لكم في الجروب. كلكم. أنا خلت أتكلم مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البحريني للسيارات والاجتماع اللي عقدته مع مشاركة أعضاء مجلس إدارة نادي منظمي رياضة السيارات وفريق المارسلز البحريني والفرق والجهات المعنية. أنا راح أقول لكم اللي أنا شاهدته، وهذه كل الكلام اللي بقوله راح تشوفونه فيه بتغطية خاصة من إذاعة البحرين والقناة الرياضية، كذلك بتشوفونه بينزل تدريجيا في القنوات المختصة. أنا بتكلم بالاسم سوي. أولا تحية حق الأستاذ السيد عبد العزيز عبد الله الذوادي، مدير عام الاتحاد البحريني للسيارات، وأبو حمد موجود، ومحمد الجودر موجود، مشيت بالخير طال عمرك، أنا بسوي لقاء. قال اسأل لي في خاطرك، ما عندنا شيء نخشه، احنا فريق البحرين جاهزين، ولا بأول مرة ولا بآخر مرة ننظم سباق. وقال معلومات أبو حمد شاهد عليها وبتشوفونها إن شاء الله. تحية تقدير حق الأستاذ فايز رمزي فايز، الرئيس التنفيذي للعمليات أولا ومدير سباق البحرين في سيبانك. يا جماعة كمية الفخر، مدير سباق البحرين. إذا تسمحوا لي أطلع شوية بس عشان أوصل الصورة، كلنا نستانس إذا في كاس عالم عربي يحكم رياضة الفورمولا واحد توازي كؤوس عالم. نفتخر بالأستاذ فايز مدير سباق سيبانك. شاف ابو حمد امس شلون يتكلم، انا كشعر ينبي، قال احنا جاهزين ولا باول مره ندير سباق. كميه الفخر والثقه، لو انا عندي سياره دخلت الحلبة على الثقه اللي اعطاني اياها. وبتشوفون اللقاءات، الريال من عينه يطلع حب البحرين. شوفون اللقاء هذا اللي شفته بعيني، الريال جاهز، وسالناه اسئله تتعلق بمهام مدير السباق، ودخلنا معاه في التفاصيل. أجهزته كانت أو أجوبته كانت جاهزة جدا، جاهز أنا مهامي 1 2 3. وقال وبأول مرة إحنا كبحرين ندير سباق بكل فخر واعتزاز. أبى أتكلم عن محمد الجودر اللي أول ما باركنا مع بعض سوالف وضحك يا مرحبا، العقل يدير. قال لي تعال يا أبو سعيد، أنتوا وسائل إعلام، وزارة الإعلام اشتامر عليه، هذه الشواهد اللي أنا ودي أنقلها. قال يتفضل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اسألنا أي سؤال. أنا لما أقول اسألنا أي سؤال، الناس تعرف لما تروح تغطي برا ما في أسئلة تنسأل، نعرف الإعلام والصحافة. من مدير عام الاتحاد البحرين للسيارات ليه مدير سباق البحرين الأستاذ فايز رمزي فايز إلى محمد الجودر منسق وسكرتير السباق، اسأل أي سؤال، ما عندنا شيء نخشه. وبيشوفون هذه كامل. تحية حق الدكتور أمجد عبيد رئيس الطاقم الطبي، وشاف أبو حمد ريال في قبول من الله، وراح يشارك كبحريني بقبعة الـ FIA كبحريني في سباق باكو، هذه فخر وإنجاز لنا. نتكلم عن تحية حق عبد الله العباسي نائب مدير السباق. يا جماعة يعني كمية الثقة في في في أي سؤال ينطرح، وكأنما السباقات هذه العالمية أمر بسيط لفريق البحرين، وهو أمر بسيط لفريق البحرين، ولكن اليوم اسألهم عن أي شيء يتعلق بأي سباق في العالم فورمولا راح يجاوبون. أعطيك مثال، خل أعطيك مثال بالاسم، حاطة بين قوسين لأنه وأنا سأله يعني أبهرني. تحية حق أسامة البوفلاسة مساعد رئيس قسم الفحص

فني. وده يقول حق المشاهد والمستمع ماذا نعمل كفريق البحرين. وصل معاي للبارك فرميه، محللين يعرفون وهاي بنشرحها عقب، وصل معاي حق نزاهة البحريني

0: تحية حق حسن المحميد، تحية حق دكتور صلاح الغانم، أحمد كزبر، مسؤول السعادة كما يطلق عليه. الحين يسمعوني المستمعين والرابع يعرفون، حق أحمد حسن، قطام الرويعي اللي سولفنا معاه تذكر، قطام الرويعي، بس ما بقول تشجع يسار يعني شنو قطابي تطلع معانا اللقاء. أقول أتكلم عن أحمد العالي، عبد الله الجامري، أيوب السلمان. أنا أعتذر إذا ما ذكرت الباقي لأن العدد كبير، ولكن ما ودي أخذ وقت البرنامج. أنا هذا اللي ودي أنقله، أعرف قيمة الخبر في الصحيفة وفي وسائل الإعلام. أنا اللي أقوله كلامي الحين أوقع من الخبر، لأني شاهد على اللي شفته، طيب والترحيب ويا هلا ويا مرحبا واسأل أي سؤال وش اللي في الخاطر، وهلا أبو سعيد وهلا أبو حمد، وين الرابع، وين عبد الله، وين قاسم. يعين جزء من مهم أكرمونا بكل شيء. إبراهيم تلفت مخرجنا الإذاعي المدد، قايل لكم أنا إذا تحكي عن فريق البحرين شو يصير فيني.
1: أنا صدني قسمه بهوي تحكي.
0: أنا بتشوفون لقاء الأستاذ فايز رمسي فايز، بتشوفونه وبتشوفون شلون حب البحرين من كلامه يبين. واللقاء المطول مع أستاذ عبد العزيز عبد الله الذوادي مدير عام لاتحاد البحرين للسيارات. في شيء نبي نضيفه لأنها بنتناقش عن هذه النقاط واللقاءات في وقت لاحق من البرنامج، ولكن نروح حق النقطة الأهم أو من أهم الأخبار، وليس النقطة الأهم في البرنامج، النقطة الأهم فريق البحرين خالصين المستجدات. أبتدي مع قاسم خنجي ولا عبد الله؟ إبراهيم تلفة تختار سؤال ما يدرون عنه.
1: لا أقبل قسم على اثنين.
0: لا لا ما يقبل قسم. عبد الله سبحان الله إبراهيم تلفة مخرجنا الإذاعي سبحان الله.
2: قبول قبول
0: قبول. كل الحمد لله العادة كله أنت.
1: هو يقول كذي عشان تيل الفار صبر عليه.
0: أنت ما كنتوا موجودين في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البحرين للسيارات. وين فراري؟ إيش أخبار فراري؟
2: فراري كل على فراري سوالة.
0: بس بالمحبة.
2: نعم.
0: عبد الله العيد، الخبر الشامل الكامل الوافي في عالم الفورمولا واحد واللي أخذ ضجة كبيرة إيجابية طبعا، تجديد عقد لاندو نورس.
1: تجديد عقد سايق لاندو نورس يعتبر يعني تقدر تسميه رسالة ثقة متبادلة بين الفريق والسايق. قاعد تتكلم عن سايق مقتنع أن الفريق يقدر يعطي بطولات إضافية على بطولة العالم. سايق نشأ في منظومة فريق ماكلارن، وأنك أنت تتوقع مع سايق بعدد سنوات طويلة تخلي أو تنشأ استقرار داخل الفريق، استقرار يحتاجه كل فريق في الفورمولا. شفنا مثلا مشكلة ماكس مع العقد شلون سوت في الفريق وشلون زلزلت الفريق. وجود عقد طويل راح يساعد الفريق في أمور كثيرة، من أهمها أنا أشوفها التوقيع مع أفضل مهندسين والفريق فريق المساعدين بشكل عام، بسبب وجود بطل عالم عنده عقد طويل مع الفريق.
0: جميل. أنا قاسم آخر واحد لأن يعني كلهم يحبون ويشجعون ماكلارن، أنا خالصين، لكن هو ممثل ماكلارن هني عليه ضغط.
1: ممثل ماكلارن؟
0: إيه.
1: ولدي لاندو نورس. أنا كله أسمي ولدي ترى.
0: ما شاء الله.
1: كله أسمي ولدي، هاي ولدنا ذي.
0: ما يحتاج.
1: هاي ولدنا من وهو صغير ويانا.
0: كبر.
1: وكبر وليه ما يعتزل ويانا.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أنت ماسك. أحمد البن علي.
2: 9 سنوات قضاها لاندو نورس مع المكلارن، يعني هذه أقل تقدير يكون من مكلارن لاندو نورس، وأيضا أقل تقدير من لاندو نورس إلى المكلارن. التجديد هو يعني الشيء المنطقي للأمانة بين العلاقة بين السائق وبين مكلارن. أرقام لاندو نورس يعني من أفضل الأرقام مؤخرا في عالم الفورمولا واحد، خاض 163 سباق ل 13 فوز، 18 قطب انطلاق و 48 بوديوم، هذه بسعيد كلها مع ماكلارن. احنا قلنا يعني الموسم السابق كنا نقول ماكلارن بيئة جاذبة، نورس ما بيحصل بيئة جاذبة حاليا افضل من ماكلارن. صحيح في فرق كبيرة في مرسيدس في ريد بول في فراري، لكن هو متعود على الـ على على الماكلارن، هو ابن الماكلارن، ابن الاكاديمية من وقت ما كان هو ناشئ مع اكاديمية الماكلارن، لذلك هو هذا الحل المنطقي او القرار المنطقي التجديد. ايضا ماكلارن تبي تامن مستقبلها لعام 2030، احنا قاعدين نشوف ان في طلب كبير على السائقين، ريد بول تبي سائق، مرسيدس يدورون سائق، حتى بعد اعتزال لويس هاملتون ممكن فراري يشوفون سائق، لذلك

0: ماكلارين يعني خلينا نقول سكرت الأبواب أمام بالتحديد مرسيدس وفراري من ناحية يعني جذب لاندو نورس.
1: قاسم،
2: إذا بنتكلم عن لاندو نورس، لاندو نورس اليوم جدد عقده لمدة ل 2030، كان العقد ل 2027 والحمد لله اليوم وقع تجديد العقد ل 2030. لاندو نورس بطل عالم 2025، عاد بطولات الصانعين لفريق المكلارن بعد 26 عام عن الغياب. في 2024 رجع وعاد البطولات، وبطولات المكلارن رجعت معاه. لاندو نورس سمعناه شو اللي تكلم عنه، مكلارن هاي بيته، وهو هاي في تصريحاته كان وتكلم قال هاي بيتي، معبر عن سعادته لتوقيع العقد. وكانت هدية مكلارن له اهدوه سيارة اللي فاز فيها في 2025، كانت هدية التوقيع، وهاي يبين لك مدى الاستدامة في الفريق، مدى الاستقرارية في الفريق. اليوم شفنا زاك براون تطلع وتكلم عن سعادة توقيع لاندو نورس، وقال اليوم احنا وقعنا مع اندريا ستيلا ومع لاندو نورس لأعوام طويلة استعدادا لاستدامة الفريق لمدة أطول. اليوم تكلم اندريا ستيلا وطلع وتكلم سعيد بتوقيع وتجديد اتفاقيات أو تجديد عقد لاندو نورس. لاندو نورس قال لك كان هاي أسهل قرار خذته في حياتي أني أنا أجدد، من كثر ما أنا كنت مرتاح، كان في عروض من أفريقيا ثانية ولكنه قال أنا كان هاي أسهل عرض وصل لي ووقعت عليه على طول لتجديد العقد مع ماكلارين. احنا بنتكلم عن لاندو نورس مع الماكلارين من عمره 17 سنة، وهو كان مع فريق الماكلارين أزا تيست درايفنج أو تيستينج درايفر. في 2019 كان أول سباق له مع فريق الماكلارين وكان زميله كارلوس ساينز. في 2020 جاب أول منصة في النمسا مركز الثالث. في 2024 جاب أول فوز له في ميامي، وفي 2024 فريق المكلارين رجع للقب أبطال الصانعين بعد 26 سنة من الغياب. إذا بنتكلم عن 2025 حقق لقب السائقين والصانعين مع فريق المكلارين. لاندو نورس قاعد يسوي أرقام أسطورية، هو اليوم قاعد يسطر اسمه واحد من أساطير المكلارين مع الأساطير الموجودين على مدار الزمن مع فريق المكلارين. اليوم هاي يعطيك إن في مشروع قاعد يشتغلون عليه فريق المكلارين، يبون يكون جاهز، ما يبون يكون في تغييرات. اليوم مدير الفريق موجود نفسه، الدرايفر مين درايفر خلينا نقول متواجد على 2030، ففي فكر قاعد يصير في فريق المكلارين. اليوم احنا كجمهور مكلارين سعيدين بوجود لاندو نورس ل 2030 للمشروع القادم مع فريق المكلارين.
1: جميل، بس تذكرني بتصريح زاك براون او بما معناه، قال تنافسية واستدامة،
2: تكلم قال تنافسية والاستدامة، وانه هو وقع، هو يعني وقع لاندو نورس واستلم مؤخرا عقود طويلة وما يعز استقرار الفريق.
1: جميل، تسمح لي الفردان، الشيء بالشيء يذكر. تعليقا وتعقيبا على ما قال قاسم على لسان زاك براون في تصريحه، ذكر مبدئين، مبدأ التنافسية ومبدأ الاستدامة. نرجع حق الأم البحرين، رؤية البحرين الاقتصادية ترتكز على عدة محاور، هم ثلاثة من ضمنهم تنافسية الاستدامة. قيامنا شلون توصل إلى العالمية، هذه رقم واحد. رقم اثنين الأرض والعراقة، مملكة البحرين أرض أرض وعراقة، فريق مكلارين أرض أرض وعراقة. رقم ثلاثة الاستثمار ودعم الناجح، لاندو نورس بطل عالم في عام 2025، فريق البحرين يدعم الناجح ولا يخذله أبدا، معاك في المشروع، كبرت معانا، تكبر بإنجازك معانا. نعم رياضة الفورمولا فيها متغيرات، فوز خسارة نعم، ولكن الإيمان بالمشروع، هذه القيم اللي تأتينا في البحرين وتصدر إلى الآخر، هذه جزء من رسالة البحرين في عالم الفورمولا واحد. عندنا قيم، عندنا أرث، وعندنا عراقة، وعندنا تاريخ. لذلك فريق البحرين عندما يقدم الدروس يقدمها بماء من ذهب. هذا هو تجديد عقد لاندو نورس لمدة 20-30، وفي الجانب الرياضي

0: جدد مع ماكس، هجدد مع لاندو نورس. عندك بطل عالم، عندي بطل عالم، هذا هو التنافس الرياضي. هذا اللي ما قالوها المحللين، يعني قالها عبد الله بطريقه يعني دبلوماسيه شويه. هذا اللي بيقوله زاك براون. اتوقع رياضيا طبعا اتجدد اجدد، واللي قالها يعني ابو حمد بطريقه اخرى ان في تنافس على بعض السائقين، في تنافس اللي يقرا شوي من رايح الفورمولا والسائقين، ومن روكي، من روكي من بيطلع من بيستمر. ما اقصد احد من فراري من بيطلع طبعا،
1: لا لا
0: لا لا لا لا يا ابو حمد، لا يا ابو
1: لا، بيجددون له ان شاء الله تجديد قادم
2: بس عقب مونزا.
1: عقب مونزا
0: سؤال لا يقبل القسمة على اثنين، ببتدي في احمد بن عدي
2: خاطر السؤال.
0: لا يقبل القسمة على اثنين، فريقك احمد بن علي في مونزا، فراري
1: فراري في مونزا المفروض تحقق الفوز او تحقق نتائج جيدة. عطفا على يعني في عندنا اهم حدث راح يصير في مونزا ان كيمي انتونيلي راح يحصل على عقوبة حسب ما اعلنوا، لذلك فراري داخل مونزا بثقة كبيرة بسعيد تحديثات المحرك المنتظر، محرك ADU2 المعدل التفوزي، حتى مو التفوزي، حتى الجمهور العادي قاعدين ينتظرون المحرك اللي حين راح تطرحه فراري في مونزا، لأنه هو اللي راح يحدد مستقبل الفريق في البطولة. لذلك الفريق خلينا نقول في هذه الجولة بالتحديد في مونزا اللي يعتبر معقل التفوزي يكون أو لا يكون، وأتمنى إن شاء الله إنه يكون بإذن الله.
0: عبد الله العيد ردبول.
3: والله الوضع ما يسر. شوف وضع ريد بول شوي غريب، احنا ابتدينا من الاي دي او اللي ما ندري ليش عطوا ريد بول افضل محرك، وقال احنا نشوفها رابع افضل فريق
1: وحده الطاقه هي مو محرك
3: يعني هلا انت تعتمد على يعني قول 50% من المحرك خلينا نقول بشكل عام. اداء ما يبشر، ما نتوقع وايد منهم صراحه الا ماكس، نفس ما قلت لك من قبل ماكس هو الوحيد يعني على حلبه السباق اللي ممكن يفاجئك بأداء مهما كانت سيارته. حجار لحين ما في شيء رسمي، لكن في حاجة انه هو قاعد يتحسن وبيرجع، نتمنى يتحسن ويرجع، لكن اذا ما رجع لوسن راح يؤدي الغرض. ما في شيء نتوقع اكثر لانه سيارة سابع اسرع سيارة على الحلبة، ما في يعني ما في تحديثات، ما في شيء الا اذا في شيء اللي ما تكلموا عنه، بس يعني نتمنى ماكس يفاجئنا.
0: مكلارن مع قاسم،
4: الحين هاي هو المحك الحقيقي حق فريق مكلارن. اليوم انت جبت ابجريد حق المجر وجبت ابجريد حق هولندا، وهما الحلبتين تقريبا يعني نفس الشيء مثل ما نقول احنا، ولكن حلبة مونزا معروفة بسرعتها، فاليوم هاي راح يكون محك الحقيقي لفريق المكلارن. فريق المكلارن عنده مشاكل اللي هي في مقاومة الهواء، السرعة في الستريتس، فاليوم انت هاي يسمون الحلبة اسرع حلبة على رزنامة الفورمولا واحد. راح نشوف ابجريدز تطوير في سيارة المكلارن، ولكن احنا كجمهور المكلارن نتمنى نشوف اداء افضل على حلبة سريعة ومتسارعة، عطفا عن الفوزين اللي صاروا في المجر وفي في هولندا.
0: جميل. مرسيدس احمد بن علي اذا ما عليك امر في مونزا.
1: مرسيدس حاليا في خطر بسعيد، خطر كبير للأمانة من مكلارن. مرسيدس في آخر 6 سباقات فازت فقط في 4. مكلارن بالتحديد مع لاندو نورس قاعد يهدد الصدارة اللي مرتاح فيها فريق المرسيدس من بداية الموسم. المشكلة الأكبر إنهم راح يدخلون السباق أيضا بعقوبة لكيمي أنتونيلي متوقعة حسب ما صرح في توتو وولف، لكن ممكن يكون أداء جورج راسل يساعدهم. الموفقية هي مشكلة مرسيدس، من تذي مرسيدس فكروا في هذه السباق يحصل عقوبة كيمي أنتونيلي عشان أنهما يضمنون ينافسون في بقية الموسم. خلاص احنا اتفقنا أن هذا السباق راح يكون مفصلي للكثير من الفرق، لأنه تقريبا بعد هو بيكون نهاية الجولات الأوروبية أو سباق بالأخير قبل نهاية الجولات الأوروبية، لذلك ضغط كبير على المرسيدس مطالبين بتحقيق الفوز. أي إخفاق

0: معناته اقتراب بالمكلارن، اقتراب الفراري لهم، وتهديد يعني راحة البال اللي كانوا فيها من البداية.
1: أوكي، ما قال أوامر فريق السباق اللي طاف ومشاكل عائلية تجاوزوها فريق مرسيدس، يعني ما الحمد لله.
0: لا لا ما الأمور طيبة. الأمور طيبة، كفاية عندهم مشكلة محركهم اللي يعني بيستخدمون الجديد، هذه كفاية.
1: أنت ما ودك تدش زيادة يعني. صحيح. طيب التوقعات.
2: ما يبي يتكلم عن المنافس له.
1: كلهم منافسين.
2: بس يعني
1: حتى أودي ينافسون.
3: يروح ويرد على هذا
1: يا جماعة. بعد في أودي، في أستون مارتن، في هاس، في عدة فرق. يعني ألبين
2: هو يبي هالكمبرغ. بس شوف، هي حلبة سريعة، ومن قبل صارت بيير غازلي فاز في السباق، صارت أشياء وهو فاز في السباق.
0: أبو سعيد، طول الحلبة تقريبا 5 كيلو و800 متر. حلو
1: حلو.
0: تخيل يعني أنت دواسة الوقود، انك تدوس ريس في الحلبة، 80% من الحلبة انت دايس ريس، ما في بريك. تخيل من كذي يسمونها حلبة، يسمونها معقل السرعة.
1: جميل.
0: فبنشوف كل الفرق طايرة.
1: انا فهم طايرة شيء ثاني. اوكي. انا فهم شيء.
0: لا لا لا
1: لا، انا فهمت يعني.
2: طايرة في الطوف.
1: عبد الله تتفق معه ولا تختلف؟
0: يمكن مع اللي جددوا عقدهم يجوز، اللي جددوا عقدهم
2: او الارض والجمهور.
0: لا بس
2: هو في اثنين يعني.
0: هو ترى حتى في سلام السنين حتى السيفتي كار دعمت.
1: انا عشان الوقت.
0: ايوه. السيفتي كار دعمت ترى.
1: واقول سر يا جماعة، دائما اقول لهم احنا اربعة، شوفوا الوقت معاي، خلنا نساعد ابو فهد. وبعد يحط لكم اغاني. يطب اقول
2: عشر
0: تراك ليمت اكو شارلي
2: اعطونا
0: على تراك ليمت.
1: احمد الشوملي
2: طلع السيفتي كار.
1: احمد الشوملي ترى الرابع يستغلون الاذاعه هني عشان يشغلون اغاني عقب البرنامج. تحيه احمد الشوملي رئيس القنوات عندنا في تلفزيون البحرين. تحيه لك يا سيدي الفاضل. نروح حق التوقعات. بس عبد الله برايك قبل شيء، بس عشان ما انسى دقيقتين، بس رايك في ان الناس طايره؟
3: اكيد انت قاعد تتكلم عن 5 كيلو يقطعون لك في دقيقه و20 ثانيه تقريبا، فقاعد تتكلم عن سرعه مو طبيعيه.
1: الناس طايره
3: بالضبط.
1: اوكي، ما يبي يقول
0: طاروا في هولندا، ما يطيرون بعد في مونزا.
2: يطيرون في مونزا ما
3: تدري يوقعون تاوهم يعني.
1: ابي اخذ التوقعات والجمله المعتاده.
2: الله
0: طيب. هذه طيارتك ابو سعيد.
1: طيارتي عشان يقول لي الوقت.
2: بيطيرنا كلنا.
1: ابي التوقعات. التوقعات عبد الله كيمارتك، والجمله المعتاده.
3: توقعاتي حق الفايزين في السباق القادم بيكون الاول راسل مع مرسيدس، الثاني لاندو نورس مع المكلارن، المركز الثالث هاملتون مع الفراري.
1: قاسم،
2: توقعاتي لسباق مونزا، المركز الاول لويس هاملتون، المركز الثاني لاندو نورس، المركز الثالث شارل كلير.
1: خربطوا الاوراق. دقيقه، خربطوا الاوراق. انت معاي؟
0: بخربطها زياده.
1: سامو تفضل كيمارتك.
0: الفائز بجائزه ايطاليا الكبرى الفورمولا 1 شارل كلير، المركز الثاني لويس هاملتون، المركز الثالث لاندو نورس.
1: تقبلوا تحية طاقم في برنامج دي ار اس. باب قد مرت علي توقعات كذي ان حيخربطون الجماعه. تقبلوا تحيات فريق برنامج دي ار اس. انا اخوكم ومحدثكم يونس العيد، بمعيه المخرج الاذاعي ابراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني احمد الفردان. جزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لفريق البحرين على ما يقدم من جهود دائما وابدا ترفع اسم مملكة البحرين في جميع المحافل. وإذا بخصص الشكر أيضا تباعا لهذه التغطية، جزيل الشكر والامتنان للجنة التنفيذية للاتحاد البحريني لرياضة السيارات. في أمان الله.
4: وانطفأت الأبواب وابتدأ السباق. آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: ميوزك
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان سعد الفهد، شعوري.

0: طيفك.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكة، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكة.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

آسف وش أقول أنا خانتني العواصف والفصول وش أقول غير إني آسف وش أقول أنا خانتني العواصف والفصول.